0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير

أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

0: والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مشرقة حياتهم بالبر والتقوى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت لحظاتكم بالسعادة والهناء، ودمتم كراما أوفياء، وجعل الله لهذه النفوس المخلصة في كل خطوة توفيقا، ومهد إلى ذرى المعالي طريقا. ما أروع حياة هؤلاء الصفوة من عباد الله، المستنيرة قلوبهم بضياء الإيمان، الممتلئة حياتهم بالخير والرحمة، يمضون بثبات على طريق الاستقامة في سرهم وعلانيتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على إخلاص في كل قول وعمل، حياتهم بين الناس على سكينة ووقار، وعلى إفشاء السلام في كل مكان وميدان، وغرس الأمل في النفوس، يعرفون بسيماهم، فلا يعهدون إلا على حسن الخلق وكريم الطبع ولطف التعامل، وهدوا إلى الطيب من القول، وإلى انتهاج الصدق والأمانة والتزام الورع والنزاهة. يدركون أن البر ليس في أقوال تلقى وحسب، إنما يظهر جليا في السلوك اليومي، في البر بالوالدين والإحسان إلى الأقربين ورعاية الضعفاء وعون المحتاجين، مع قوة صلتهم بالله وقيامهم بعباداتهم وإكثارهم من الذكر والاستغفار، مجددين توبتهم كل يوم. والتقوى خير زادهم، يراقبون الله في أعمالهم، معرضين عما لا يرضاه، مقبلين على مراضيه، ويجاهدون فيه أنفسهم صبرا وصمودا وثباتا وتوكلا على عزم الأمور. وفي الميادين العملية يظهر إتقانهم في عملهم، وعدلهم في حكمهم، ورحمتهم في تعاملهم، يتألقون مثالا حيا للإنسان الصالح الماضي في عمارة أرض الله بما شرع الله، مشرقا إيمانا وعملا صالحا، موقنا بوعده تعالى أهل البر والتقوى، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطوبى لمن جعل سبيل البر والتقوى منهاجه، واتخذ الهداية سراجه، واعتمد الصالحات معراجه. وآثار البر والتقوى منعكسة على المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء البررة الأتقياء، حيث تسود فيها الألفة، وتقل بين أهلها الخصومات، وتزدهر في رحابهم القيم السامية. وما أجمل العيش بالبر والتقوى، وجعل النفس قدوة حسنة للأجيال، وتربيتهم على الصدق والإخلاص، والأخذ بأيديهم إلى ظلال الوفاء وحسن الانتماء، وغرس حب الخير في نفوسهم، لينشأ الفلذات على وعي، يتحملون المسؤولية، ويحملون هم العطاء والإصلاح، ويقومون بالواجبات، ويراعون الحقوق، مرتبطين في أعمالهم بالله، ولا تغيب عنهم الآخرة في خضم اشتغالهم بشؤون دنياهم. هنيئا لقوم في سبيل المكارم، لهم شيم تهمي كصوب الغمائم، تساموا بأخلاق وسمت مهذب، وعلم وإيمان وصدق العزائم، رعت جمعهم من ذي الجلال عناية على البر والتقوى وأعلى الدعائم، على نهج قوم أشرقوا بصنيعهم، وفاح عبيرا ذكرهم في العوالم. فهي بنا لله ربنا، فبرحمته تتجدد الحياة، وتتبين مسالك النجاة، ويقبل الصبح مهديا طيب شذاه.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم، وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم

0: وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا،

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومنا فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا آخر وقفة في الآية أو حيال الآية المباركة الكريمة، والتي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن ذلك الظلم العظيم الذي يلحق أولئك المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الساعين في خرابها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها اليوم إفادة، ولكون وقفتنا هذه آخر الوقفات حيال هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الجملة الأخيرة بل الجملتان برمتهما تعتبران تذييلا لما تضمنته الآية من جمل ومعان اشتملت عليها تلك الآية التي تنحي على أولئك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هؤلاء الذين لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟
0: كل من استحق ذلك له الخزي وله العذاب العظيم، فالعذاب العظيم أعده الله للمصرين على المعاصي، وأعد الخزي في الدنيا لمن كابر الحق. ولكن الآية هنا تشير بالدرجة الأولى إلى المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الساعين في خرابها، لأن الضمير في قوله تعالى

0: ألا لهم هم عائد إلى من في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع، أو إلى أولئك الذين تضمنهم قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فإذا قلنا إن الضمير عائد إلى من، فذلك باعتبار ما تضمنته من عموم، لأن من وإن كان لفظها مفردا فهي عامة، فالعموم بمثابة الجمع، لهم أي للمانعين الساعين.
1: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا ما نوع هذا الخزي؟
0: أصل الخزي الذل والهوان، وهو يحصل بأشياء كثيرة، منها العقوبات الدنيوية، ومنها الإذلال بالقحط مثلا، أو بالحرمان من الأرزاق التي كانت موجودة، أو بالقتل والأسر، وغير ذلك مما يعتبر خزيا يستحى منه أو يستحيا منه. فأصل الخزي الهوان الذي يستحيي بسببه من ينزل عليه من الناس، أن يخزى أن يذل ويهان ويفضح. والواقع أن الخزي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن في الآخرة مع الخزي عذاب عظيم، وهو عذاب النار والعياذ بالله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أسباب هذا الخزي في الحياة الدنيا؟
0: أسباب ذلك واضحة، مخالفة أوامر الله ومعارضة الحق ومكابرته ومخاصمة أهليه. فهؤلاء مانعون للمساجد من ذكر الله، هؤلاء ساعون في الخراب، في خراب المساجد. هذه أسباب يستحق فاعلها الخزي، وله أسباب كثيرة جدا تنحصر في عدم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمن لم يجتنب ما نهى الله عنه استحق الخزي والإذلال والهوان. وكذلك من لم يمتثل أمر الله، على أن هذا متفاوت على حسب تفاوت المعصية والجريمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا كان لهم هذا الخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟
0: أولا فعلهم هذا من أشنع الأفعال، سعيهم في خراب المساجد عيانا هذا يوجب الخزي في الدنيا، وإصرارهم على ذلك وكونهم ارتكبوه معاندة للحق وطمسا لمعالم الهدى وإضلالا للناس يستحقون بذلك العذاب الأليم. واعتقادهم الخبيث في هذا هو الذي أوجب لهم العذاب الأليم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أثر وجود المساجد على الفرد؟
0: أثر وجود المسجد على الفرد أثر عظيم، فهو مصحة روحية له، ذلك أن الروح تتلوث بأدران المعاصي والذنوب كما يتلوث الجسم بسائر الملوثات وبالأدران. فتطهر الروح، أين المكان الذي تطهر فيه الروح؟
2: المساجد.
0: نعم، المسجد يقرأ فيه المسلم القرآن فيصقل قلبه ويرق ويستحضر عظمة الله سبحانه. كذلك المسلم يصلي الصلوات فيأجره الله ويعطيه ثوابها في الدنيا والآخرة، فهي مجلبة للرزق، وهي كذلك نور له وبرهان على إيمانه، وهي نور له في الحياة، سيم الصالحين في المصلين. فأثرها عظيم، أي أثر وجود المساجد على الأفراد عظيم، ولذا ينبغي بل يجب أن ينفق الإنسان مما أعطاه الله في بناء المساجد إسهاما منه في ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: تحدثت عن أثر وجود المساجد في الفرد.
0: نعم،
1: وأود منك أن توضح لنا أثر وجود هذه المساجد في المجتمع، كون هذه المساجد تمثل رمزا للحضارة ورمزا لتكاتف المجتمع، فما هو الأثر الذي تقدمه هذه المساجد في المجتمع؟
0: جميل جدا. المجتمع يتألف من أفراد، فإذا كان الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع صالحين فالمجتمع بصلاح وتماسك، وإذا كان المجتمع يتألف من أفراد غير صالحين فمصير

يدير هذا المجتمع إلى التلاشي والزوال ثم إلى الدمار. ثم إن أثر المساجد أي أثر وجود المساجد على المجتمع ملموسة، فالمساجد تقام فيها الجمعات والجماعات، وذلك تألف وتآلف بين المسلمين، تتآلف القلوب وتتعارف هناك كما ورد إن

0: والاتحاب. فأنت حينما تفقد صديقك أو زميلك أو قريبك في المسجد طبعا تتفقد أحواله، تسأل عنه، فبهذا تتآلف الناس ويجتمع الناس على المودة، ثم اجتماعهم على ذكر الله كاف لأن يكون مؤلفا لهم. قال الله تعالى: ولكن الله ألف بينهم. ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فصلاة الجمعة والجماعات رمز لوحدة المسلمين، وهي شعار لوحدتهم ولتآلفهم.
1: وأضيف إلى ذلك يا أستاذنا أن المساجد تتخذ منبرا لمناقشة القضايا العامة لمصلحة المجتمع.
0: نعم، وللوعظ والإرشاد ولتعليم الناس. والمساجد في الحقيقة تعتبر في بلاد الإسلام من أعظم الرموز لوحدتهم وتآلفهم واجتماعهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما واجب الأفراد والمجتمعات تجاه هذه المساجد؟
0: واجب الأفراد والمجتمعات الإسهام في بنائها وتشييدها وإعدادها لما بنيت من أجله، وأن لا تتعدد كثيرا بحيث يتفرق الناس فرقا، وأن لا يجتمعوا فيكون ذلك فيه توسط. تبنى المساجد بقدر الحاجة إليها، لا مباهاة ولا مفاخرة ولا تفرقا، لأن بنيان المساجد قد يؤدي إلى تفرق الجماعات إذا كانت تتسع لأكثر من المصلين. فالواجب التوسط في ذلك، والأخذ بالاعتبار حاجة الناس إلى المساجد. أما المجتمع فواجبه حماية هذه المساجد من كل ما يؤثر عليها أو يضر بها أو يضر من يدخلها للصلاة ولذكر الله. والواجب احترامها، والواجب أن لا يؤذى الداخلون فيها بأي أذى. والواجب كذلك تزيينها بالنظافة كما تزين بذكر الله، تنظيفها من كل ملوث، وإنارتها، وكل ما يؤدي إلى التيسير، إلى تيسير الدخول فيها وذكر اسم الله فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل من نصيحة توجهها إلى أولئك الذين يجمعون التبرعات في بناء المساجد؟
0: نعم، أولا يجب أن تبنى المساجد من الأموال التي هي حلال، فلا تبنى من أموال ربوية كما تبنى بالأموال التي لا شبهة فيها. والذين يجمعون التبرعات يجب أن يكونوا أمناء على ذلك، وأن يحثوا الناس حثا بحيث لا يدخلون عليهم العنة والمشقة. فقد يخجل الإنسان وليس عنده ما يقيم به أوده أو ما ينفقه على عياله، يخجل من دعوة كثير من الناس إلى الإسهام في بناء المساجد، فمثل هذا يجب أن يجتنب. فالذي يدعو إلى التبرعات يجب أن يكون بعبارة، أي دعوته بعبارات واضحة وبعبارات أمينة، وأن يوصل ما يتبرع به المتبرعون إلى المسجد أو إلى من يقوم به، إلى من يقوم بجمع الأموال إيصالا بأمانة.
1: وبهذا نختم حديثنا عن هذه الآية يا أستاذنا.
0: على أي حال وقفنا حيالها وقفات، ولكنها نرجو أن تكون مفيدة للأفراد والمجتمعات، فأسأل الله أن يعيننا على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع آية مباركة جديدة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد.

0: محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد.

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم

ما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر، محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك، لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة. فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة في أيام العيد أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرموا الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم، كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم، إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم، اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم، تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى ما يمكن أن يستشف من إرشادات الكتاب العزيز وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تسعى بالمجتمع بإذن الله تعالى إلى اقتصاد منتعش، بل إلى اقتصاد رائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث قبل حلقات، إخواني المستمعين والمستمعات، عن منهج الإسلام في إحداث التجانس لدى الذين يطبقون شرعا، وأن هذا التجانس كما هو معلوم هو سبب من الأسباب التي تدعو الاقتصاد إلى الرواج، لأن النزاع والخلاف لا يؤدي بالاقتصاد إلا إلى أن يكون راكدا، لأن الحروب والنزاعات والخلافات هذه كلها تمنع الإنسان من أن يبدع، من أن يضيف، فهي تدعو الإنسان إلى أن لا يكون آمنا، ومن لم يكن آمنا في مكانه فإن هذا معناه أنه على خوف، والخائف لا يبدع، والخائف لا يمكن أن يأتي بخير. إذن التجانس البشري موجود، وقلنا إن التجانس البشري بين أفراد المجتمع كان الإسلام يسعى فيه إلى أن يكون هنالك تجانس بين أجناسهم، أي بين الذكر والأنثى، وهكذا تجانس بين طبقاتهم، بين العبيد والرقيق. وقلنا إن منهج الإسلام في العبيد والرقيق صحح فيه الأفكار، ثم إنه غيض منابع الرق وجففها، ثم إنه أيضا سعى إلى أن ينهي الطبقة أو الشريحة الموجودة من الإنهاء. قلنا أنه خصص لها من الزكاة، وأنه ألزم الأفراد بتخصيص جزء من أموالهم لأجل أن يعتقوا الرقاب، كما أنه أقر عقد المكاتبة، وقد بيناه من قبل في لقائنا المتقدم إن كنتم تذكرون إخوان المستمعين والمستمعات. قلنا إن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته، وهو بخلاف الأصل، بمعنى أن العبد لا يملك شيئا من المال ولا يملك أن يتعاقد، لكن الشريعة الإسلامية جعلت له أن يتعاقد لأجل شيء واحد، هو أن يشتري حريته. وقد أسلم سلمان الفارسي بعقد المكاتبة، أي أن العبد يشتري حريته بعمل أو بمال أو غير ذلك، أن يأذن له سيده بأن يعمل، أو أن يأتي بفعل معين، أو أن يأتي بمال من أحد، وإن أتمه فإنه يصبح بذلك حرا. هذا عقد المكاتبة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعا إلى أن يجاب هؤلاء الذين يطلبون عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، مما ملكت أيمانكم

إن علمتم فيهم خيرا، أي أنه يؤمر المالك بأن يكاتبه بأن يرضى بهذا العقد إن كان يعلم فيه خيرا. فهنالك أمر، حتى أن بعض علماء السلف قالوا أنه يجب شرعا على المالك أن يجيبه. قد يقول هذا ملكي، أنا أملكه، أريده لخدمتي، أريده أن يسعى معي، أريده أن يعينني. إلا أنه مع ذلك الشريعة تقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجب أن يكاتبه شرعا على ظاهر هذه الآية. وفوق المكاتبة ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت لن تخرجه منك دون مقابل، حتى لا يظلمك الشرع أيضا، لأنك اشتريت وبذلت فيه مالا، فحتى لا تظلم تكاتبه فتأخذ عوضا عنه وتتيح له أن يشتري حريته، بل بدل أن يبقى هكذا في ضيق العبودية. إذن هنا في هذه الحالة يجب على هذا الرأي، وإن كان أكثر العلماء لا يقولون بالوجوب هنا، لكن هنالك جمعا من علماء السلف يقولون إنه يجب لظاهر الأمر، فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فوق هذا الرأي الذي عليه الفتوى، وهو الرأي الأظهر وهو الرأي الأقرب إلى الصواب، أن العبد بمجرد الاتفاق مع سيده على المكاتبة يصبح حرا، بمجرد أن يتراضي على المكاتبة يصبح حرا، أي أن حريته ليست مرهونة بوفائه بكل الدين الذي عليه. هذا هو الأظهر من آراء أهل العلم، بل إنه يغدو حرا بمجرد التوافق، يا فلان تعمل كذا وتصبح حرا، فقال موافق، إذن أصبح حرا بمجرد هذا التصرف لظاهر الآية. فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن الاتفاق والتراضي لا يكون إلا من الأحرار، وهو الآن كأنه يعامله على أنه حر. ولننظر إلى الشريعة وعظمتها. هنا قد يكون هذا المملوك قادرا على العمل وقادرا على الكسب، فبهذا الكسب الذي يكتسبه هو له أن ينفق هذه الأموال لسيده على ما اتفقوا عليه، لكن قد لا يعينه الحال على أن ينفقها، قد لا يعينه الحال، فيكون بذلك مدينا، أي أنه يكون غارما، أي عليه دين. هنا يأتي واجب الهيئة الاجتماعية كلها، يأتي واجبها في أن تعطيه من الزكاة. ألم نقل من قبل إن الله تعالى أعطى هؤلاء جزء من الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهؤلاء من الغارمين، أي أن العبد أصبح حرا بمجرد التوافق على الكتابة. ما دام أصبح حرا هو عليه دين لغيره، وما دام عليه دين فهو غارم، إذن يستحق الزكاة، إذن سيعان. فالشريعة تتلقف هؤلاء وتتشوف إلى أن يكونوا أحرارا، لا كما يفعل بعض الناس في تشريعاتهم في فقههم، من إنهم من دعوتهم إلى أن تبقى هذه الطبقة على نهج العبودية، وليس ذلك من الشريعة في شيء. هذا هو كتاب الله تعالى، وسياسة الله في القرآن واضحة، وما يزيد على القرآن نقصان. إذن هنا في هذه الأدلة في تطبيق السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنس بن مالك بالدرة، حينما رفض أنس بن مالك طلب عبده سيرين للمكاتبة، سيرين كان مملوكا، فطلب من أنس بن مالك أن يكاتبه، لكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الوجوب، رفض. فعلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة، أي أنه شد عليه، علاه بالدرة أي بالعصا. هذا كله يدل على أن هذا الحال كله إنما هو سعي من الإسلام الحنيف ومن كتاب الله تعالى إلى أن تصف هذه الطبقة كلها. وذكرنا أيضا لأن العبد يكون حرا مباشرة بمجرد المكاتبة. هنا لننظر في قضية المكاتبة إلى شيء آخر، هي الحرية والعبودية. الشريعة الإسلامية دعت إلى الاعتاق كثيرا في كتاب الله، وهي نجدها تسيل أحكاما

0: كثيرة كما نرى الآن، أحكام كثيرة كلها تدعو إلى هذا الحال وإلى الاعتاق. نجد في تطبيق أهل العلم أيضا قضية، مثلا نجدهم يذكرون لو تنازع اثنان في صغير، في صبي صغير، سواء أكان ذكرا أم أنثى، كان هذان الاثنان المتنازعان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، تنازع، يقول الفقهاء إن كان المسلم يدعي ويقول إنه عبدي، إن هذا الصبي عبدي، وكان غير المسلم يدعي ويقول إنه ابني، هذان اثنان مسلم وغير مسلم، المسلم يقول في صبي عندهم هناك تنازعوا فيه يقول إنه عبدي، وغير المسلم يقول إنه ابني، الفقهاء يقولون يؤخذ بقول غير المسلم ويؤخر قول المسلم. لماذا؟ قالوا لأن قول المسلم يثبت العبودية على هذا الطفل، أما قول غير المسلم فيثبت الحرية، والأصل الحرية فالشريعة تدعو إليها، والأصل الحرية لأن الشريعة تدعو إليها، لأن الشريعة تحض عليها. إذن هذا كله يدلنا على أن هنالك سياسة تنفيذية واضحة في كتاب الله تعالى، كلها تحض على هذا الأمر، وكلها تصفي هذه الطبقة لأجل أن يكون المسلمون كلهم، ولأجل أن يكون مجتمعهم متجانسا، وأن تبعد عنهم كل أسباب النزاع والخلاف والشقاق. بقي حديث يسير في هذه القضية نكمله بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: جعل لكم مما خلق ظلالا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. ويجوز في الفعل جعل أن يكون بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين، فهو من أخوات ظن أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر. ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى أوجد أو خلق، فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. نعرب الفعل جعل وما بعده ابتداء على أن الفعل جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثاني للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. ويجوز في الجار والمجرور لكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت تلك الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم في محل نصب حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، وعلى هذا الوجه يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. وعلى هذا الوجه الذي جعلنا فيه الجار والمجرور لكم يكون

حالا وعلى هذا الوجه الذي جعلنا فيه الجار والمجرور لكم حالا يكون المفعول به الثاني للفعل جعل من الجبال. من الجبال جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة الجبال، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والغالب في مثل هذه الصورة أن يكون التحريك بالفتح، لأنه لو وقع التحريك بالكسر لتوالت كسرتان، وذلك يكون ثقيلا على اللسان، مع أن التحريك بالكسر في مثل هذه الصورة مما يجوز على ما نص عليه صاحب الإبانة في كتاب الإبانة، وهو الإمام العوتبي. الجبال اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الجبال يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، وعلى هذا فالجار والمجرور من الجبال في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من الجبال أو تكون من الجبال، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها هو خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. وعلى جعل الجار والمجرور لكم هو المفعول به الثاني للفعل جعل، يكون الجار والمجرور من الجبال حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، فالجار والمجرور على هذا الوجه في محل نصب حال. ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الجبال أو تكون من الجبال، فالتقدير كائنة من الجبال أي الأكنان، أو يكون التقدير على جعل المقدر فعلا تكون من الجبال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل جعل، وكذلك أيضا في اللام فإنه يجوز أن يكون متعلقا بالفعل جعل، والعلاقة ظاهرة بين حرف الجر من والفعل جعل، جعل من الجبال، وكذلك أيضا في العلاقة بين اللام والفعل جعل، فإنها علاقة ظاهرة، جعل لكم، وذلك على جعل أحد الجارين مفعولا به ثانيا للفعل جعل. أكنانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. والأكنان جمع، والمفرد كن، والكن ما يستكن فيه من البرد أو من الحر، كالمغارات التي يعملها الناس أو كانوا يعملونها في الجبال، أو ما شابه ذلك من الصور كالكهوف التي تكون موجودة أصلا. وقد قيدت بذكر الجبال، وكانوا يدخلونها ليتقوا بها الحر أو ليتقوا بها البرد أو ليتقوا بها المطر وما شابه ذلك من الحوادث والأخطار التي تعرض للإنسان. والأكنان جمع، والمفرد كن، على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وجعل لكم من الجبال أكنانا.

وعلى جعل جعل بمعنى أوجد أو خلق يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أكنانا. أكنانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لكم حال من أكنانا. وكذلك الكلام في الجار والمجرور من الجبال فإنه على هذا الوجه يجوز أن يكون حالا من كلمة أكنانا، وبذلك تعددت الحال، والحال تتعدد كما يتعدد الخبر. ويجوز على هذا الوجه الذي جعلنا فيه جعل بمعنى أوجد أو خلق أن يكون اللام متعلقا بالفعل جعل، وأن يكون من متعلقا بالفعل جعل، أو أن يكون أحدهما حالا من أكنانا والآخر متعلقا بالفعل جعل. ويجوز أن يكونا متعلقين بالفعل جعل لاختلافهما لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، والجاران هنا مختلفان لفظا، فالجار الأول هو اللام والجار الثاني هو من. والجملة جعل لكم من الجبال أكنانا في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية التي قبلها والتي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. جملة فعلية أخرى معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والفعل جعل يجوز أن يكون متعديا إلى مفعولين، وذلك إذا ما جعل جعل بمعنى صير، والمعنى صير لكم سرابيل تقيكم الحر. وعلى هذا لا بد أن نقف عند مفعولي جعل. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها هو خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. والمفعول به الأول للفعل جعل سرابيل. سرابيل مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولم تنون هذه الكلمة وهي كلمة سرابيل لأنها من المفردات أو من الحروف التي تمنع من الصرف، منعها من الصرف مجيئها على صيغة منتهى الجموع، فهذا جمع، وبعد ألف هذا الجمع جاءت ثلاثة حروف وسطها ساكن، ولذلك لزم أن تكون ممنوعة من الصرف، ولو لم تكن ممنوعة من الصرف لقيل سرابيلا

0: التنوين، وهذا على جعل الفعل جعل بمعنى صير، ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. ونذكر تفاصيل هذا الوجه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن،

هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل.

0: لخير ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعلة، وهي كلمة صيحة، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء، مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيحة في القرآن الكريم 13 مرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ويقول سبحانه: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ويقول سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين. وردت 7 مرات معرفة بأل كما تقدم، و5 مرات صيحة واحدة، أي متبوعة بوصف واحدة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ويقول سبحانه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ويقول سبحانه: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ووردت 1 مرة بدون هذا الوصف في قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. أولا، من حيث المعنى اللغوي، يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: صيحة أصل صحيح، وهو الصوت العالي، منه الصياح، والواحدة منه صيحة. وفي القاموس المحيط، وكذلك أيضا ورد في لسان العرب: الصياح الصوت، وفي التهذيب: صوت كل شيء إذا اشتد، صاح يصيح صيحة وصياحا وصياحا، أي بضم الصاد وبكسرها. وصيح أي صوت بأعلى طاقته، يكون ذلك في الناس وفي غيرهم. والصيحة أيضا من معانيها العذاب، وأصله من الأول كقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة، يعني به العذاب. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ في قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة، هي الصوت الشديد، إما من ملك من الملائكة كصيحة جبريل بأهل أنطاكية حسب كلامه فماتوا، وإليه الإشارة بقوله إن كانت إلا صيحة واحدة. وأما تكون من الرعد أو صوت الريح، وأما من غير ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي النفخ في الصور. ويقول القاسم في محاسن التأويل وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي من جهة السماء، فرجفوا لها رجفة الهلاك، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هامدين لا يتحركون. ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وعلى السرعة في الأخذ. قال الألوسي في روح المعاني الصيحة أي صيحة جبريل أو الصيحة من السماء فيها كل صاعقة وفيها كل صوت مفزع. ولكن ربما يأتي هنا سؤال، من الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة؟ ولمن وردت هذه الصيحة فيما أخبر به القرآن الكريم؟ ذكر الكتاب العزيز ثلاثة أقوام أبادهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة، وهم قوم مدين وقوم لوط وقوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط عليه السلام، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هؤلاء القوم عذبهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة التي لم تؤثر على المباني وإنما فقط على الإنسان. وقد كانت المباني التي يسكن فيها هؤلاء القوم قد ساعدت على موتهم، لأنهم كانوا يسكنون الجبال، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فقد كانوا ينحتون الجبال ليعيشوا في داخلها ظنا منهم أنها ستحميهم، ولكنها كانت وبالا عليهم إذ أخذهم الله بالصيحة فأرجفهم وصعقهم ثم أماتهم وهم في كهوفهم. إن الصيحة التي ذكرها القرآن الكريم هي فعلا صوت شديد. هذه الموجات الصوتية تزداد بشدة داخل الجبال، ولذلك شعر سكانها بخوف وفزع حينما وجدوا بعض أعضائهم تتذبذب أو تهتز، ولم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الرجفة التي أصابت أجسامهم، أصابت أجسادهم، وأخذت تهز أعضاءهم إلى أن انفجرت بعض الأعضاء الداخلية تأثيرا بهذه الاهتزازات الصوتية. لو قرأنا الآيات بتمعن سوف نجد أن الله قد أباد هؤلاء القوم في الصباح أيضا، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فأخذتهم الصيحة مصبحين صباح، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولله في ذلك حكمة، فإنه في حالة التعرض للضغوط النفسية لمدة طويلة، فالعلم يقول إن إنتاج هرمون الكورتيزول يزداد مما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة ثم الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو يصل ذلك إلى تجلط الدماغ أو إضعاف عمل الغدد الصماء. وكل هذه الأعضاء أساسية لأجل أن تستمر الحياة على ما هي عليه، والنتيجة أن زيادة إنتاج هذا الهرمون يؤدي إلى الوفاة. وفي ذلك الوقت يكون إفراز هرمون الكورتيزول وقت الصباح في أعلى مستوى له، وهذه المادة لا يستخدمها الجسم فتبقى في الجسم مسببة التخريب في عمل أعضاء الجسد، مما يؤدي ذلك إلى الوفاة. فسبحان الخالق العظيم الذي جعل لكل شيء سببا وجعل لكل شيء حكمة، فالذي خلق القرآن وجعله دستورا أودع فيه من أسرار علمه وقدرته. فسبحان الله، كيف تأتي هذه المفردات لتعبر عن هذا المعنى الدقيق الذي يؤكده العلم فيما بعد؟ بهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: أعوذ بالله.
0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة الابتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، ويتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. إلى التفاصيل. تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونغي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385 مليون ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. حصلت سلطنة عمان ممثلة ببعثة الحج العمانية على جائزة لبتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية على مستوى دول العالم الإسلامي، وذلك تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان. وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة، إضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا، متهما إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، في وقت واصلت إسرائيل شن غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان. وأضاف سلام أنه أكد على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. ودخل وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله رسميا في 17 أبريل، لكنه لم ينفذ فعليا من قبل إسرائيل. هذا وتوعدت إسرائيل بتكثيف عملياتها في لبنان، وقالت إنها توسع عملياتها البرية في الجنوب الذي نزح معظم سكانه. وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى ما بعد نهر الليطاني الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومتر شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ووصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة نبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى. أعلن البيت الأبيض أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع حرب أثرت في الاقتصاد العالمي. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. فقد تداولت وسائل إعلام
تقارير تفيد بقرب تواصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق ذاته صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مسيرة من طراز MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت نسف واستهداف منازل المواطنين الفلسطينيين شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. جدير بالذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,938 شهيداً. جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية. وأكد الرئيس الأوكراني أن تقرير الاستخبارات بشأن احتمال وقوع هجوم واسع النطاق لا يزال قائما، وذلك بعد يوم من إطلاقه التحذير الأول. وحث زيلينسكي المواطنين الأوكرانيين على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية، رغم تأكيده على أن الدفاعات الجوية الأوكرانية في حالة تأهب، مشيرا إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالإمدادات الغربية اللازمة للدفاع ضد الصواريخ البالستية وصواريخ كروز. يتوجه الكولومبيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمترشحين أبرزهم إيفان سيبيدا وبالوما فالنسيا وأبيلارودا دي لاسبيريلا. ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس غوستافو بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبتيم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً ويتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. حرر لكم نشرة مستمعينا سامي بن رجب السلومي ونفذها على الهواء مباشرة شمس الرئيسية، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

فتقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيف.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج،

يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة.

0: مجرد مناسك تقطع، ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون.

لكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم، حضرتم؟ أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقض الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا، فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. لازال الحديث حول نواقض الصلاة، وبالأخص العوارض القلبية. نذكركم بما ذكرناه سابقا، على أن ينبغي للطالب أن يستعين على معرفة نواقض الصلاة بماذا؟ بمعرفة شروطها وأركانها وسننها وما يمنع فيها. فإذا عرف شروط الصلاة وأركانها وسننها وما يمنع فعله فيها فقد سهل الأمر، أليس كذلك؟ لا تنسوا هذا التنبيه، فهمتم؟
2: نعم.
1: وعرفتم سابقا يعني مر الحديث حول الشروط وحول الأركان حول السنن، سنن الصلاة. والناظم هنا ذكر يعني ذكر الأشياء التي يمنع فعلها في الصلاة، قسمها إلى ثلاث أقسام: عوارض قلبية وعوارض قولية وعوارض فعلية. والحديث الآن حول العوارض القلبية. العوارض القلبية ذكر منها ستة أشياء، ستة. أولها قرنية عن أصلها، ثاني شغال عنها، شغال عن الصلاة بهيش الأمور الخارجة عنها، ثالثا الارتداد، رابعا
3: زوال العقل،
1: خامسا
3: عقب الرياء،
1: سادسا الشك. نعم، سنقف عند كل نوع من هذه الأنواع الستة. الحديث الآن حول الأول، بعده لا زال حول الأول، وهو انتقال النية. إيش قال؟ قال فالعارض القلبي أن ينقلب. إيش ينقلب؟ وذاك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. ذكرنا هنا معكم إذا ترك نية صلاة راسا، ترك النية من نوى إيش؟ نوى قطعها، تركها، هذا واحد. ما كذاك؟ أي سبب من الأسباب، من بسبب أو غير سبب. والثاني إذا حول النية من إيش؟ من الصلاة التي دخل فيها إلى صلاة أخرى، حول الفرض إلى النفل، أو حول النافلة إلى فرض، ها؟ حول من إلى فريضة، ما كذاك شيء؟ نعم. وذلك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. ذكرنا هذا، وذكرنا هنا معكم عدة مسائل. كم مسألة؟ مسألة الأولى إذا نوى إيش؟ ترك الصلاة، هل تفسد صلاته بذلك؟ ولا حتى ينتقل؟ إبراهيم، ماذا تقول إبراهيم؟
4: في المسألة خلاف.
1: بعضهم قال بمجرد نية الترك
4: تفسد
1: الصلاة، أن لابد من نية تكون مستصحبة، ما كذاك؟
4: نعم،
1: هكذا. وقيل، قول الثاني
4: قيل

0: المكسور إذا انتقل،
1: إذا انتقل عنه.
0: نعم
1: ما بمجرد النية.
0: نعم
1: شيء ذكر القول هذا النووي ولا ما ذكره؟
0: نعم ذكره.
1: زين وش قال؟ وقيل إن نوى ولم يترك
0: فلا تفعل.

0: صحيح ما كان فيه قول المسبح ولو سلم على هذا الحال من احرم على نيه فريضه، ليس كذلك؟ توهم انه يصلي ايش؟ يصلي فرض، يصلي نفل، ما كذلك؟ مثلا هو يصلي فريضه الفجر وتوهم انه يصلي مو سنه الفجر، ما كذلك؟ وصلي فريضه العشاء الاخره توهم انه يصلي نافله، او صلي فريضه الظهر توهم انه يصلي سنه الزوال، واستمر على هذا الحال، استمر على هذا النصوص بنيه ايش؟ النافله. المسبح يقول ولو سلم على هذا ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه أحرم على الفريضة وهو على نيته السابقة، وهذا مجرد تواهم نسيان رفع علامة الخطأ والنسيان. بعض العلماء قال إذا أكمل التشهد ولو لم يسلم، إذا أكمل التشهد على هذا يقول خفت عليه النقض. مثل الثالثة التي ذكرناها ماذا؟ إذا هو قام لصلاة الظهر زين ونواها نواها العصر ناسي ما كذلك، وبعد أن أحرم تذكر، هل يستمر يعني تحول النية إلى الفرض إلى الظهر ولا يعيد الصلاة من جديد؟ ما ذكر
1: نعم
0: خلاف ما كذلك. الرابع ما هو؟ الرابع إذا يصلي هو ركعتين في السفر ونواها أربعة في التحيات تذكر أن هنا وها أربعة، هل يسلم من ركعتين ولا يسلم في الصلاة من قليل؟ خلاف. طيب تذكر من شخصيات بمقال بأنه لا بد من إعادة الصلاة ولا بد من نية العينية.
2: نعم. أبو الحواري وأبو الحسن وابن المسبح.
0: ابن المسبح نعم. المسألة الخامسة عكس هذه المسألة. يعني هو مقيم هو ما كذلك، لكن عندما أحرم أحرم عليه على ركعتين الناس يظن أنه مسافر. هي المسألة أيضا فيها الخلاف ما كذلك، تذكرني وهو في التشهد هل يزيد ركعتين ولا يستأنف الصلاة؟ هو الخلاف ما كذلك. شيء هاي المسألة كم هلا؟ خمس مسائل. طيب هناك مسألة أيضا مسألة سادسة أعطيكم بها ذاك الحال من نسبة النية ولا هل يكمل ولا يستأنف. إنسان مثلا مسافر زين وبعد أن خرج من عمران وفي الأميال قبل أن يصل حد السفر، هل تعرفون أنتم حد السفر كم؟ 12
1: كيلو
0: 6 أميال 12 كيلو زين فرسخان، يعني قبل أن يتجاوز حد السفر، لكنه في الأميال. وأنتم تعرفون أن القول مشهور أن إذا خرج من عمران البلد وقد قصر السفر المحدود فإنه يقصر الصلاة ولو لم يصل حد السفر، ما كذلك؟ طيب هو دخل في الصلاة الرباعية على نية كم؟ لا على نية ركعتين، مسافرة يوم يكون مسافر يدخل على نية ركعتين وعلى نية أربعة
1: ركعتين
0: على نية ركعتين ما كذلك؟ طيب أحرم على ركعتين وبعد أن صلى ركعة بدأ له الرجوع إلى وطنه، هل استأنف الصلاة من جديد يصليها أربع ولا يكملها أربع؟ من عاد الآن تعين عليه كم تعين للآن؟ أربع ما كذلك؟ هل استأنف الصلاة من جديد؟ بعض العلماء قال نعم استأنف من جديد ويها أربع يحمل أربع، وبعض قال يكفيه أن يكمل أن يزيد ركعتين صلي أربع ركعات ما يحتاج إلى استئناف الصلاة. واضحة؟ طيب عليش هو يصلي أربع معنى أحرم على ركعتين؟ لأنه نوى القصر على نية لم تتم له، على نية أنه إيش يتعدى حد السفر، ولكن أنت تتم هذه النية ما كذلك؟ هل يكمل أربع ركعات وليس عليه شيء ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. واضحة؟ زين. زين ننتقل، وذاك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. قوله تركها الضمير يعود إلى الصلاة. وقيل إن نوى ولم يترك فلا

0: افسدوا والفساد ان تلقنا. قل ولم يترك اي لم يترك ايش؟ لم يترك الصلاه. والفساد ان تنقل يتنقل على بس ترك الصلاه، ترك الصلاه يجزي يرجع مره ثانيه ويقعدها هي الصلاه؟ لا، تركها تركها. زين، طيب هذه المساله متعلقه بهذه المساله بالنيه التي تاتي الان. قال وقيل ان لم يقصد المصلي تاليه الفرض بذاك الفعل عليه ان يكفر ويبدل، وقيل يجزيه المتاب مثلا. ايش معنى البيتين ابراهيم؟ وقيل ان لم يقصد المصلي تاليه الفرض بذاك الفعل عليه ان يكفر ويبدل، وقيل يجزيه المتاب مثلا. عرفتم انتم سابقا على نية الصلاة؟ ما هي نية الصلاة؟ هي القصد بالقلب إلى فعلها أداء لما افترضه الله عليه طاعة له ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ايش معنى المسألة الوحيدة؟ وقيل إن لم يقصد المصلي تالية الفرض بذاك الفعل.
1: إذا قام المصلي للصلاة وصلى لكنه لم يقصد بفعله ذلك تالية الفرض.
0: نعم، لم يحصل بذلك ولا لم ينوي.
1: لم ينوي
0: تالية الفرض.
1: تالية الفرض الذي عليه.
0: الله عليه.
1: نعم.
0: كيف تصور؟ سوى إذا كان غافل صالح ما على قصد، أو كان أيضا جديد عهد بالإسلام ورأهم يصلون وقام معهم يصلي ما على هذه النية، ما على نية ما افترضه الله عليه. ما كذاك؟ تصور كذا. طيب هل تجزيها الصلاة ولا ما تجزيه؟ نعم،
1: لا تجزي.
0: بعض العلماء قال ما تجزي. لماذا؟ لأن بدون نية ما كذاك لم ينوي على ما افترضه الله عليه، وحين ما تجزي وفات الوقت ماذا عليه؟ عليه التوبة وعليه القضاء. زين، وبعض العلماء قال عليه مع ذلك ايش؟ الكفارة. هل من قائل بأن تجزيها الصلاة لأنه أتى بها على كيفيتها وعلى صفتها، إلا أنه لم ينوي بها أداء ما افترض الله عليه؟ نعم، بعض العلماء قال ما عليه إعادتها لأنه أتى بها، لكن إذا ورد على أن النية شرط من شروط الصلاة وأن شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة لا تتم إلا بها، ما بتقول ما تجزيه. حين الآن مثلا كيف فيها كم قول ثلاثة أقوال؟ قيل ليس عليه شيء، لكن عليه التوبة. هذا عليه التوبة لتركه النية، بسبب تركه النية. ما القول الثاني؟ عليه التوبة والقضاء. قضى تلك الصلاة بكذاك. زين، والقول الثالث عليه مع ذلك إيش؟ الكفارة. أي كفارة؟ كفارة المغلظة. الكفارة المغلظة. وسيأتي الكلام على كفارة الصلاة، سيأتي الكلام عليها، لكن لأجل الفائدة، هل لزوم كفارة الصلاة هل هو ثابت من الكتاب ولا من السنة؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: قيس.
0: من القياس.
2: نعم.
0: من القياس.
2: على كفارة الصلاة.
0: على من المقيس على كفارة الصلاة. لم يرد فيها نص. لا من الكتاب ولا من السنة، أليس كذلك؟ ولكن إيش؟ وقيست الصلاة في الحكم على الصيام عند أهل العلم، من القائلون بثبوتها جعلوها عقوبة فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا على لزومها بإفساد الصوم. هذا الحاصل. وهل متفق عليها ولا لا؟
2: مختلف فيها.
0: نعم، مختلف فيها. يقول إيمان وردي رحمة الله عليه، فوق. نعم.
2: وليس في كفارة الصلاة نص.
0: نعم.
2: أنها مقيسة على كفارة الصوم.
0: غير أنها مقيسة على كفارة الصيام.
2: نعم.
0: زين. مقيسة على الصيام بجامع أن كل إيش؟ أن كل واحد أن كل من الصلاة والصوم إيش؟ فرض مؤقت. أي له وقت محدود ابتداء وانتهاء. ايش قال القطب في كفارة الصلاة؟ نعم.
3: وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا
0: ارفع صوتك.
3: وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا على تاركها وقياسا على كفارة الصيام.
0: وإنما قال بها أصحابنا نعم تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها،
3: عن تركها
0: وقياسا على نقض الميثاق. وكذلك نعم والقيل بعدم ثبوتها، قال الكفارة لم تثبت القياس وكذلك بالنصوص، ولم يأتي نص وكذلك ولم يرد نص في كفارة الصلاة، أليس كذلك؟ هذه المسألة من سيأتي الكلام عليها عند ذكر القضاء وكذلك. نعم تجد كثير من التفريعات على الكفارة، لزوم الكفارة وتارك فرضا وتارك فرضا مضى، كفارة وتوبة قد فرض عليه مع بلاله كفارة زين، وتارك لشرطها أو بعضها أو ركنها الذي أتى من فرضها عمدا إلى أن خرج الوقت لزم كفارة وبدل مع الندم، وقيل لا كفارة عليه ولا قضاء فلا تمل إليه. ما كذاك؟ الخلاصة أن كفارة الصلاة يهلها وقت لك درس آخر مستقل، لكن حتى تعرفوا أن هذه الكفارة كفارة الصلاة لم يتفق على لزومها، ما كذاك؟ وإنما قائلون بثبوتها جعلوها عقوبة فأثبتوها في ترك الصلاة قياسا على لزومها في إفساد الصيام، ما كذاك؟ وقيست الصلاة تفيد الحكم على الصيام عند أهل العلم، من ثم كان الصوم عن ثقات آكد من كفارة الصلاة. طيب القائلون بثبوتها كفارة إيش؟ مرسلة مغلظة؟ مغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صام 60 مسكين، وهم خير لدى الأحكام في العتق والصيام والإطعام. زين وقيل إن العتق فيها أولى، وأول القولين عندي أعلى. نعم لكل حال انتهى الوقت، وفي الحلقة الثانية نبدأ إن شاء الله في العارض الثاني، وهو
2: الاشتغال عن الصلاة،
0: الاشتغال نفسه عن الصلاة بأمور خارجة عنها. مكذاك؟ طيب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مشرقة حياتهم بالبر والتقوى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بالسعادة والهناء، ودمتم كراما أوفياء، وجعل الله لهذه النفوس المخلصة في كل خطوة توفيقا، ومهد إلى ذرى المعالي طريقا. ما أروع حياة هؤلاء الصفوة من عباد الله، المستنيرة قلوبهم بضياء الإيمان، الممتلئة حياتهم بالخير والرحمة، يمضون بثبات على طريق الاستقامة في سرهم وعلانيتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على إخلاص في كل قول وعمل، حياتهم بين الناس على سكينة ووقار، وعلى إفشاء السلام في كل مكان وميدان، وغرس الأمل في النفوس، يعرفون بسيماهم، فلا يعهدون إلا على حسن الخلق وكريم الطبع ولطف التعامل، وهدوا إلى الطيب من القول، وإلى انتهاج الصدق والأمانة، والتزام الورع والنزاهة. يدركون أن البر ليس في أقوال تلقى وحسب، إنما يظهر جليا في السلوك اليومي، في البر بالوالدين والإحسان إلى الأقربين، ورعاية الضعفاء وعون المحتاجين، مع قوة صلتهم بالله وقيامهم بعباداتهم، وإكثارهم من الذكر والاستغفار مجددا.

0: مجددين توبتهم كل يوم. والتقوى خير زادهم، يراقبون الله في أعمالهم، معرضين عما لا يرضاه، مقبلين على مراضيه، ويجاهدون فيه أنفسهم صبرا وصمودا وثباتا وتوكلا على عزم الأمور. وفي الميادين العملية يظهر إتقانهم في عملهم، وعدلهم في حكمهم، ورحمتهم في تعاملهم، يتألقون مثالا حيا للإنسان الصالح الماضي في عمارة أرض الله بما شرع الله، مشرقا إيمانا وعملا صالحا، موقنا بوعده تعالى أهل البر والتقوى: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطوبى لمن جعل سبيل البر والتقوى منهاجه، واتخذ الهداية سراجه، واعتمد الصالحات معراجه. وآثار البر والتقوى منعكسة على المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء البررة الأتقياء، حيث تسود فيها الألفة، وتقل بين أهلها الخصومات، وتزدهر في رحابهم القيم السامية. وما أجمل العيش بالبر والتقوى، وجعل النفس قدوة حسنة للأجيال، وتربيتهم على الصدق والإخلاص، والأخذ بأيديهم إلى ظلال الوفاء وحسن الانتماء، وغرس حب الخير في نفوسهم، لينشأ الفلذات على وعي، يتحملون المسؤولية، ويحملون هم العطاء والإصلاح، ويقومون بالواجبات، ويراعون الحقوق، مرتبطين في أعمالهم بالله، ولا تغيب عنهم الآخرة في خضم اشتغالهم بشؤون دنياهم. هنيئا لقوم في سبيل المكارم لهم شيم تهمي كصوب الغمائم، تساموا بأخلاق وسمت مهذب وعلم وإيمان وصدق العزائم، رعت جمعهم من ذي الجلال عناية على البر والتقوى وأعلى الدعائم، على نهج قوم أشرقوا بصنيعهم وفاح عبيرا ذكرهم في العوالم. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته تتجدد الحياة، وتتبين مسالك النجاة، ويقبل الصبح مهديا طيب شذاه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، في أيام العيد، أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرموا الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان، ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر، وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم، كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم، إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم، اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم، تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما إن هذا عدو لك ولزوجك

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، من صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: جعل لكم مما خلق ظلالا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. ويجوز في الفعل جعل أن يكون بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين، فهو من أخوات ظن أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر. ويجوز أن يكون الفعل جعل

معنى أوجد أو خلق، فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. نعرب الفعل جعل وما بعده ابتداء على أن الفعل جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والمفعول به الثاني لظن وأخواتها خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. ويجوز في الجار والمجرور لكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت تلك الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم في محل نصب حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، وعلى هذا الوجه يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. وعلى هذا الوجه الذي جعلنا فيه الجار والمجرور لكم يكون حالا، وعلى هذا الوجه الذي جعلنا فيه الجار والمجرور لكم حالا يكون المفعول به الثاني للفعل جعل من الجبال. من الجبال جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الجبال، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والغالب في مثل هذه الصورة أن يكون التحريك بالفتح، لأنه لو وقع التحريك بالكسر لتوالت كسرتان، وذلك يكون ثقيلا على اللسان، مع أن التحريك بالكسر في مثل هذه الصورة مما يجوز على ما نص عليه صاحب الإبانة في كتاب الإبانة وهو الإمام العوتبي. الجبال اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الجبال يجوز أن يكون مفعولا به ثانياً

0: للفعل جعل، وعلى هذا فالجار والمجرور من الجبال في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من الجبال أو تكون من الجبال، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لضنا وأخواتها هو خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. وعلى جعل الجار والمجرور لكم هو المفعول به الثاني للفعل جعل، يكون الجار والمجرور من الجبال حالا، وصاحب الحال كلمة أكنانا، فالجار والمجرور على هذا الوجه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الجبال أو تكون من الجبال، فالتقدير كائنة من الجبال أي الأكنان، أو يكون التقدير على جعل المقدر فعلا تكون من الجبال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل جعل، وكذلك أيضا في اللام فإنه يجوز أن يكون متعلقا بالفعل جعل، والعلاقة ظاهرة بين حرف الجر من والفعل جعل، جعل من الجبال، وكذلك أيضا في العلاقة بين اللام والفعل جعل، فإنها علاقة ظاهرة، جعل لكم، وذلك على جعل أحد الجارين مفعولا به ثانيا للفعل جعل. أكنانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والأكنان جمع، والمفرد كن، والكن ما يستكن فيه من البرد أو من الحر، كالمغارات التي يعملها الناس أو كانوا يعملونها في الجبال، أو ما شابه ذلك من الصور كالكهوف التي تكون موجودة أصلا، وقد قيدت بذكر الجبال، وكانوا يدخلونها ليتقوا بها الحر أو ليتقوا بها البرد أو ليتقوا بها المطر وما شابه ذلك من الحوادث والأخطار التي تعرض للإنسان. والأكنان جمع، والمفرد كن، على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. وجعل لكم من الجبال أكنانا، وعلى جعل جعل بمعنى أوجد أو خلق يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أكنانا، أكنانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لكم حال من أكنانا، وكذلك الكلام في الجار والمجرور من الجبال فإنه على هذا الوجه يجوز أن يكون حالا من كلمة أكنانا، وبذلك تعددت الحال، والحال تتعدد كما يتعدد الخبر. ويجوز على هذا الوجه الذي جعلنا فيه جعل بمعنى أوجد أو خلق أن يكون اللام متعلقا بالفعل جعل، وأن يكون من متعلقا بالفعل جعل، أو أن يكون أحدهما حالا من أكنانا والآخر متعلقا بالفعل جعل، ويجوز أن يكونا متعلقين بالفعل جعل لاختلافهما لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، والجاران هنا مختلفان لفظا، فالجار الأول هو اللام والجار الثاني هو من. والجملة جعل لكم من الجبال أكنانا في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية التي قبلها والتي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. جملة فعلية أخرى معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والفعل جعل يجوز أن يكون متعديا إلى مفعولين، وذلك إذا ما جعل جعل بمعنى صير، والمعنى صير لكم سرابيل تقيكم الحر. وعلى هذا لا بد أن نقف عند مفعولي جعل. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها هو خبر أصلا أو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر. والمفعول به الأول للفعل جعل سرابيل، سرابيل مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولم تنون هذه الكلمة وهي كلمة سرابيل لأنها من المفردات أو من الحروف التي تمنع من الصرف، منعها من الصرف مجيئها على صيغة منتهى الجموع، فهذا جمع، وبعد ألف هذا الجمع جاءت ثلاثة حروف وسطها ساكن، ولذلك لزم أن تكون ممنوعة من الصرف، ولو لم تكن ممنوعة من الصرف لقيل سرابيلا بالتنوين. وهذا على جعل الفعل جعل بمعنى صير، ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق فيكون متعديا إلى مفعول به واحد، ونذكر تفاصيل هذا الوجه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، أيتها الكريمات، مرحبا وسهلا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس عبر من مشهد قرآني، ولازلنا في مائدة القرآن الكريم مع سورة مريم، وفي مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، ومع قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا أعتزلكم فيه ذكر للهجرة، وهي محكية في قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، كما في سورة الصافات. وذكر الهجرة والاعتزال وترك البلد فيه سلوى للمسلمين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. فعندما كما تعلمون، عندما نجد أن أولئك الصحابة الكرام الذين هاجروا إلى أرض الحبشة، وعندما كان يقرأ على النجاشي رضي الله عنه سورة مريم، فإذا هذه السورة نزلت قبل هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، فهم يرون من أنفسهم وهم يتركون أرضهم وديارهم ومرابع صباهم وأهليهم أنهم في ذلك يقتدون بإبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم، هذا النبي الذي هو جد من أجدادهم، الذي كان إماما من أئمة الإيمان والتوحيد، وسيدا من سادات الطريق المستقيم، وهم يرون أنهم يقتدون به، فيصبرون لما يصيبهم من لأواء السفر ومشقة الطريق ومشقة مفارقة الأهل والأولاد والأموال، ودخولهم في بيئة جديدة، بيئة هم غرباء فيها، كانوا في بيئة في بيئتهم العربية، في عاداتهم وتقاليدهم ومنهجهم، وينتقلون إلى أرض الحبشة في قارة أخرى، ويقطعون البحر، كل ذلك هروبا بدينهم، فيكون هذا القرآن موجها لهم، ويعرفون أنهم بهذه الهجرة يسيرون خلف ركب الأنبياء، وأنهم في هذه المرحلة في الدنيا إنما هم في دار ممر وليس في دار مقر. فنحن أيها الإخوة والأخوات في هذه الحياة إنما نحن في قاعة اختبار، نختبر، فماذا نصنع في هذا الاختبار؟ قد تكون بعض الأسئلة صعبة، قد تكون صعبة جدا، لكن المفلح من كان مستعدا لقطع هذا الاختبار بإنجاز عظيم. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين بإبراهيم عليه السلام. هم خرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى الحبشة، لكنهم يفعلون ذلك اقتداء بنبي آخر هو من أولي العزم من الرسل، من أعظم الأنبياء عليهم السلام، وكل أنبياء الله عظماء، فهم مقتدون. وهنا تأتي أهمية القدوة في حياة الإنسان. إذن هذا ملحظ تربوي، ملحظ إيماني، لابد أن يكون لي قدوة. فنعم القدوة إبراهيم عليه السلام في هجرته، في خروجه من أرضه التي كان فيها إلى أرض أخرى، خارج ليعبد الله عز وجل، ليدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى توحيده، إلى ذلك السلم الذي يعيشه هذا المؤمن في سلمه مع نفسه وفي سلمه مع غيره من البشر ومن غيره من الكائنات، في سلمه مع الجمادات، في سلمه مع الكون الذي حوله. ولذلك تجد هذا المؤمن من ألطف الناس وأرقهم وأرقاهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأهل الإيمان. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الكرام، نواصل حديثنا، دروس وعبر من مشهد قرآني، في لقاء قادم قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم، أختي المسلمة، كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه وبشر المحسنين، فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك، لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة في أيام العيد أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرم الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات

0: قبول الطاعه ان تورث العبد طاعه بعدها. ولذلك يجب على المسلم ان يقابل النعمه بالشكر في القول والفعل والاستقامه على امر الله، وان تظهر اثار النعمه على العبد خلقا وعباده واحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى ما يمكن أن يستشف من إرشادات الكتاب العزيز، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تسعى بالمجتمع بإذن الله تعالى إلى اقتصاد منتعش، بل إلى اقتصاد رائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث قبل حلقات، إخواني المستمعين والمستمعات، عن منهج الإسلام في إحداث التجانس لدى الذين يطبقون شرعه، وأن هذا التجانس كما هو معلوم هو سبب من الأسباب التي تدعو الاقتصاد إلى الرواج، لأن النزاع والخلاف لا يؤدي بالاقتصاد إلا إلى أن يكون راكداً، لأن الحروب والنزاعات والخلافات هذه كلها تمنع الإنسان من أن يبدع، من أن يضيف، فهي تدعو الإنسان إلى أن لا يكون آمنا، ومن لم يكن آمنا في مكانه فإن هذا معناه أنه على خوف، والخائف لا يبدع، والخائف لا يمكن أن يأتي بخير. إذن التجانس البشري موجود، وقل

قلنا إن التجانس البشري بين أفراد المجتمع كان الإسلام يسعى فيه إلى أن يكون هنالك تجانس بين أجناسهم، أي بين الذكر والأنثى، وهكذا تجانس بين طبقاتهم بين العبيد والرقيق. وقلنا إن منهج الإسلام في العبيد والرقيق صحح فيه الأفكار، ثم إنه غيض منابع الرق وجففها، ثم إنه أيضا سعى إلى أن ينهي الطبقة أو الشريحة الموجودة. من الإنهاء قلنا أنه خصص لها من الزكاة، وأنه ألزم الأفراد بتخصيص جزء من أموالهم لأجل أن يعتقوا الرقاب، كما أنه أقر عقد المكاتبة، وقد بيناه من قبل في لقائنا المتقدم إن كنتم تذكرون إخوان المستمعين والمستمعات. قلنا إن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته، وهو بخلاف الأصل، بمعنى أن العبد لا يملك شيئا من المال ولا يملك أن يتعاقد، لكن الشريعة الإسلامية جعلت له أن يتعاقد لأجل شيء واحد، هو أن يشتري حريته. وقد أسلم سلمان الفارسي بعقد المكاتبة، أي أن العبد يشتري حريته بعمل أو بمال أو غير ذلك، أن يأذن له سيده بأن يعمل أو أن يأتي بفعل معين أو أن يأتي بمال من أحد، وإن أتمه فإنه يصبح بذلك حرا. هذا عقد المكاتبة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعا إلى أن يجاب هؤلاء الذين يطلبون عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يتعاقد معه. هنا ننظر إلى الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أنه يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يرضى بهذا العقد إن كان يعلم فيه خيرا. فهنالك أمر، حتى أن بعض علماء السلف قالوا أنه يجب شرعا على المالك أن يجيبه. قد يقول: هذا ملكي، أنا أملكه، أريده لخدمتي، أريده أن يسعى معي، أريده أن يعينني. إلا أنه مع ذلك الشريعة تقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجب أن يكاتبه شرعا على ظاهر هذه الآية. وفوق المكاتبة ربنا سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت لن تخرجه منك دون مقابل، حتى لا يظلمك الشرع أيضا، لأنك اشتريت وبذلت فيه مالا، فحتى لا تظلم تكاتبه فتأخذ عوضا عنه، وتتيح له أن يشتري حريته، بل بدل أن يبقى هكذا في ضيق العبودية. إذن هنا في هذه الحالة يجب على هذا الرأي، وإن كان أكثر العلماء لا يقولون بالوجوب هنا، لكن هنالك جمع من علماء السلف يقولون إنه يجب لظاهر الأمر: فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فوق هذا الرأي الذي عليه الفتوى، وهو الرأي الأظهر، وهو الرأي الأقرب إلى الصواب، أن العبد بمجرد الاتفاق مع سيده على المكاتبة يصبح حرا، بمجرد أن يتراضي على المكاتبة يصبح حرا، أي أن حريته ليست مرهونة بوفائه بكل الدين الذي عليه. هذا هو الأظهر من آراء أهل العلم، بل إنه يغدو حرا بمجرد التوافق: يا فلان تعمل كذا وتصبح حرا، فقال موافق، إذن أصبح حرا بمجرد هذا التصرف لظاهر الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لأن الاتفاق والتراضي لا يكون إلا من الأحرار، وهو الآن كأنه يعامله على أنه حر. ولننظر إلى الشريعة وعظمتها. هنا قد يكون هذا المملوك قادرا على العمل وقادرا على الكسب، فبهذا الكسب الذي يكتسبه هو له أن ينفق هذه الأموال لسيده على ما اتفقوا عليه، لكن قد لا يعينه الحال على أن ينفقها، قد لا يعينه الحال، فيكون بذلك مدينا، أي أنه يكون غارما، أي عليه دين. هنا يأتي واجب الهيئة الاجتماعية كلها، يأتي واجبها في أن تعطيه من الزكاة. ألم نقل من قبل إن الله تعالى

0: قال أعطى هؤلاء جزء من الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهؤلاء من الغارمين، أي أن العبد أصبح حرا بمجرد التوافق على الكتابة. ما دام أصبح حرا هو عليه دين لغيره، وما دام عليه دين فهو غارم، إذن يستحق الزكاة، إذن سيعان. فالشريعة تتلقف هؤلاء وتتشوف إلى أن يكونوا أحرارا، لا كما يفعل بعض الناس في تشريعاتهم في فقههم، من إنهم من دعوتهم إلى أن تبقى هذه الطبقة على نهج العبودية، وليس ذلك من الشريعة في شيء. هذا هو كتاب الله تعالى، وسياسة الله في القرآن واضحة، وما يزيد على القرآن نقصان. إذن هنا في هذه الأدلة في تطبيق السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنس بن مالك بالدرة، حينما رفض أنس بن مالك طلب عبده سيرين للمكاتبة، سيرين كان مملوكا، فطلب من أنس بن مالك أن يكاتبه، لكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الوجوب، رفض. فعلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة، أي أنه شد عليه، علاه بالدرة أي بالعصا. هذا كله يدل على أن هذا الحال كله إنما هو سعي من الإسلام الحنيف ومن كتاب الله تعالى إلى أن تصف هذه الطبقة كلها. وذكرنا أيضا لأن العبد يكون حرا مباشرة بمجرد المكاتبة. هنا لننظر في قضية المكاتبة إلى شيء آخر، هي الحرية والعبودية. الشريعة الإسلامية دعت إلى الاعتاق كثيرا في كتاب الله، وهي نجدها تسيل أحكاما كثيرة كما نرى الآن، أحكام كثيرة كلها تدعو إلى هذا الحال وإلى الاعتاق. نجد في تطبيق أهل العلم أيضا قضية، مثلا نجدهم يذكرون لو تنازع اثنان في صغير، في صبي صغير، سواء كان ذكرا أم أنثى، كان هذان الاثنان المتنازعان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، تنازع، يقول الفقهاء إن كان المسلم يدعي ويقول إنه عبدي، إن هذا الصبي عبدي، وكان غير المسلم يدعي ويقول إنه ابني، هذان اثنان مسلم وغير مسلم، المسلم يقول في صبي عندهم هناك تنازعوا فيه يقول إنه عبدي، وغير المسلم يقول إنه ابني، الفقهاء يقولون يؤخذ بقول غير المسلم ويؤخر قول المسلم. لماذا؟ قالوا لأن قول المسلم يثبت العبودية على هذا الطفل، أما قول غير المسلم فيثبت الحرية، والأصل الحرية فالشريعة تدعو إليها، والأصل الحرية لأن الشريعة تدعو إليها، لأن الشريعة تحض عليها. إذن هذا كله يدلنا على أن هنالك سياسة تنفيذية واضحة في كتاب الله تعالى، كلها تحض على هذا الأمر، وكلها تصفي هذه الطبقة لأجل أن يكون المسلمون كلهم، ولأجل أن يكون مجتمعهم متجانسا، وأن تبعد عنهم كل أسباب النزاع والخلاف والشقاق. بقي حديث يسير في هذه القضية نكمله بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
0: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار

0: إنساني مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك عبر إذاعة سلطنة عمان، أثير إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الزاوية المباركة الكريمة في هذا اليوم وفي هذه الحلقة المباركة في النفس، التي قال عنها الله تبارك وتعالى كما سمعتم أيها الإخوة والأخوات: ونفس وما سواها. فالله تبارك وتعالى أكرم على البشرية بتسوية هذه النفس، وقبل تسويتها إيجادها. الحق تبارك وتعالى أوجد هذه النفس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن النعمة الأولى إيجاد هذه النفس، النعمة الثانية تسوية هذه النفس، سواها، أحسن خلقتها، وجمل خلقها، وجعلها نفسا سوية في الخلقة ونفسا سوية في الخلق. فقد جبلت وفطرت هذه النفس على حسن الخلق وعلى جمال الخلق، وفطرت هذه النفس على حب الخير وعلى كره الشر. جبلت وفطرت هذه النفس على حب العدل وكره الظلم. فطرت هذه النفس على حب العطاء والسخاء والمودة والرحمة والعفو. فطرت هذه النفس على كل صفة تحمل البر والخير والصلاح، وفطرت هذه النفس على بغض ما أضداد هذه الصفات الطيبة، فطرت على بغض أضداد هذه الصفات الخيرة التي ذكرناها آنفا. والنعمة الثالثة على هذه النفس أيها الإخوة والأخوات أن الحق تبارك وتعالى ألهم هذه النفس فجورها وتقواها، ألهمها أي قذف فيها وعلمها وأودع بداخلها الأمور السيئة المستقبحة التي بموجبها يفجر هذا الإنسان ويكفر هذا الإنسان فطرة. إذا معنى فألهمها أي فطرة فطرها على كره الفجور وبغض الفجور والتعدي والكفر والبعد والنأي عن منهج الله تبارك وتعالى، هذا المنهج الذي استقام أولا بالفطرة ثم بعد ذلك قوم وحوفظ على استقامته بالتشريع الإلهي الذي ترسل به الرسل وتنزل به الكتب، ليبقى هذا الإنسان على فطرته السوية، لأن الفطرة التي فطر عليها فطرة سوية، فطرة مباركة، فطرة دائما ما تتوق إلى الخير، ما تتوق إلى العدل، ما تتوق إلى الحق، ما تتوق إلى المساواة، ما تتوق إلى كل فضيلة وأدب وخلق حسن. هذا إلهام من الله تبارك وتعالى، فطرة من الله تبارك وتعالى، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو الإنسان، يولد على هذه الفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالإنسان إذن مفطور مجبول على التسوية، على الخير. فالحق سبحانه وتعالى فطر هذه النفس وألهمها الطريق المعوج والطريق المستقيم، فألهمها فجورها وتقواها. يا نفس، فطرت وخلقت خلقة سوية وعلى خلق سوي، وأمامك طريقان، طريق فيه فجور وكفر وطريق فيه هدى وتقوى، وألهمتك معرفة هذين الطريقين، فيجب عليك أن تنحي المنحى الذي يؤدي إلى تقواك وإلى سلامتك وإلى أمنك وإلى نجاتك في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة العقبى. ثم يبين الحق تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى هذه النفس. نعم أيها الإخوة والأخوات، المجتمع بحاجة إلى هذه الخصلة الاجتماعية وإلى هذه الزاوية الاجتماعية، لأن تزكية النفس مما تصلح به النفس، وتزكية النفس مما يصلح الفرد ويصلح الأسرة ويصلح المجتمع ويصلح الأمة بحمد الله تبارك وتعالى. فحتى يستقيم هذا المجتمع وحتى تسمو فيه الأخلاق الطيبة المباركة وتنطمس فيه الرذيلة المستقبحة، لابد هذا الإنسان أن يزكي نفسه، لأن الإنسان له مطمح الفلاح في هذه الحياة الدنيا ومطمح الفلاح في الحياة العقبى. فطالما أن مطمحك ومبتغاك وهدفك وأنت دائما ما تسعى إلى الفلاح، فعليك بتزكية نفسك، فعليك بتزكية نفسك. فالتزكية هي الطهارة، التزكية هي الطهارة، أي طهارة النفس. لكن

0: مصطلح الزكاة أبلغ وأدق وأشمل وأعم وأوصل. قد أفلح من زكاها. فالتزكية هنا تزكية العقل، تزكية الروح، تزكية البطن والبدن، تزكية الفرج، تزكية الأخلاق، تزكية المال والمعاملة، فهي أشمل. قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس وسمى بها. التزكية تعني أيضا بمعنى السمو والرفعة والزيادة، يزيد من مكانته، يزيد من منزلته، يزيد من موقعه، من مركزه. فكلما زاد الإنسان هذه المنزلة وكلما رفعها بذلك بإذن الله تبارك وتعالى تزكو نفسه وتعظم نفسه العظمة التلقائية غير المرادة غير المطموع فيها. فهذا الإنسان بتزكية نفسه يعظم شأنه أولا عند ربه تبارك وتعالى، ويعظم شأنه عند ملائكته، ويعظم شأنه عند الخلق أجمعين. فلا بد من فلاح هذه النفس. وقد خاب من دساها. يا الله، وقد خاب. الخيبة هي الخسارة، الندم. الخيبة هي التحسر، هي التأسي. وقد خاب، أي خسر وضاع، من دس نفسه. الدس هنا بمعنى أخفى نفسه في المعاصي وفي الرذائل وفي الموبقات وفي الكفر. فالذي يرتكب شيئا مما يشين بدنه ويشين خلقه ويشين سمعته كأنه دس النفس التي أمر الله تبارك وتعالى أن تزكى، أن ترفع، أن تطهر، أن تنمى، أن تبرز للغير بجمال خلقتها وبجمال أخلاقها وبجمال تعاملاتها. فإذا ما جاء الإنسان وكف زكاة نفسه عن نفسه وارتكب ما يخالف شريعة ربه وسلك المسلك الذي يؤدي إلى فجورها وإلى كفرها، بذلك أخفى نفسه عن الغير. وهذا ما يشاهد ويرى، أن الإنسان كلما ارتكب واقترف ذنبا أو إثما كلما توارى عن أعين الناس وعن هذا وذاك، ولا يرغب أن يطلع على فعله ذلك أحدا. ألتقيكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك، لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج، من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر

0: مقتصد
1: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: أشحة عليكم
1: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عليكم.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنيقة.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومنا فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا آخر وقفة في الآية أو حيال الآية المباركة الكريمة، والتي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن ذلك الظلم العظيم الذي يلحق أولئك المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الساعين في خرابها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها اليوم إفادة، ولكون وقفتنا هذه آخر الوقفات حيال هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الجملة الأخيرة بل الجملتان برمتهما تعتبران تذييلا لما تضمنته الآية من جمل ومعان اشتملت عليها تلك الآية التي تنحي على أولئك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هؤلاء الذين لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟
0: كل من استحق ذلك له الخزي وله العذاب العظيم، فالعذاب العظيم أعده الله للمصرين على المعاصي، وأعد الخزي في الدنيا لمن كابر الحق. ولكن الآية هنا تشير بالدرجة الأولى إلى المانعين مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الساعين في خرابها، لأن الضمير في قوله تعالى لهم هم عائد إلى من في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع، أو إلى أولئك الذين تضمنهم قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فإذا قلنا إن الضمير عائد إلى من، فذلك باعتبار ما تضمنته من عموم، لأن من وإن كان لفظها مفردا فهي عامة، فالعموم بمثابة الجمع، لهم أي للمانعين الساعين.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا ما نوع هذا الخزي؟

0: أصل الخزي الذل والهوان، وهو يحصل بأشياء كثيرة، منها العقوبات الدنيوية، ومنها الإذلال بالقحط مثلا، أو بالحرمان من الأرزاق التي كانت موجودة، أو بالقتل والأسر وغير ذلك مما يعتبر خزيا يستحى منه أو يستحيا منه. فأصل الخزي الهوان الذي يستحيي بسببه من ينزل عليه من الناس، أن يخزى أن يذل ويهان ويفضح. والواقع أن الخزي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن في الآخرة مع الخزي عذاب عظيم، وهو عذاب النار والعياذ بالله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أسباب هذا الخزي في الحياة الدنيا؟
0: أسباب ذلك واضحة: مخالفة أوامر الله، ومعارضة الحق، ومكابرته، ومخاصمة أهليه. فهؤلاء مانعون للمساجد من ذكر الله، هؤلاء ساعون في الخراب، في خراب المساجد. هذه أسباب يستحق فاعلها الخزي، وله أسباب كثيرة جدا تنحصر في عدم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمن لم يجتنب ما نهى الله عنه استحق الخزي والإذلال والهوان. وكذلك من لم يمتثل أمر الله، على أن هذا متفاوت على حسب تفاوت المعصية والجريمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا كان لهم هذا الخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟
0: أولا، فعلهم هذا من أشنع الأفعال، سعيهم في خراب المساجد عيانا هذا يوجب الخزي في الدنيا، وإصرارهم على ذلك وكونهم ارتكبوه معاندة للحق وطمسا لمعالم الهدى وإضلالا للناس يستحقون بذلك العذاب الأليم. واعتقادهم الخبيث في هذا هو الذي أوجب لهم العذاب الأليم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أثر وجود المساجد على الفرد؟
0: أثر وجود المسجد على الفرد أثر عظيم، فهو مصحة روحية له، ذلك أن الروح تتلوث بأدران المعاصي والذنوب كما يتلوث الجسم بسائر الملوثات وبالأدران، فتطهر الروح. أين المكان الذي تطهر فيه الروح؟
1: المساجد.
0: نعم، المسجد يقرأ فيه المسلم القرآن فيصقل قلبه ويرق ويستحضر عظمة الله سبحانه. كذلك المسلم يصلي الصلوات فيأجره الله ويعطيه ثوابها في الدنيا والآخرة، فهي مجلبة للرزق، وهي كذلك نور له وبرهان على إيمانه، وهي نور له في الحياة، سيما الصالحين في المصلين. فأثرها عظيم، أي أثر وجود المساجد على الأفراد عظيم، ولذا ينبغي بل يجب أن ينفق الإنسان مما أعطاه الله في بناء المساجد إسهاما منه في ذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: تحدثت عن أثر وجود المساجد في الفرد.
0: نعم،
2: وأود منك أن توضح لنا أثر وجود هذه المساجد في المجتمع، كون هذه المساجد تمثل رمزا للحضارة ورمزا لتكاتف المجتمع، فما هو الأثر الذي تقدمه هذه المساجد في المجتمع؟
0: جميل جدا. المجتمع يتألف من أفراد، فإذا كان الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع صالحين فالمجتمع بصلاح وتماسك، وإذا كان المجتمع يتألف من أفراد غير صالحين فمصير هذا المجتمع إلى التلاشي والزوال ثم إلى الدمار. ثم إن أثر المساجد، أي أثر وجود المساجد على المجتمع، ملموسة. فالمساجد تقام فيها الجمعات والجماعات، وذلك تألف وتآلف بين المسلمين، تتآلف القلوب وتتعارف هناك، كما ورد: إن القلوب أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة شعار للمؤالفة.

0: وللتآخي وللتحاب. فأنت حينما تفقد صديقك أو زميلك أو قريبك في المسجد طبعا تتفقد أحواله، تسأل عنه، فبهذا تتآلف الناس ويجتمع الناس على المودة، ثم اجتماعهم على ذكر الله كاف لأن يكون مؤلفا لهم. قال الله تعالى: ولكن الله ألف بينهم. ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فصلاة الجمعة والجماعات رمز لوحدة المسلمين، وهي شعار لوحدتهم ولتآلفهم.
1: وأضيف إلى ذلك يا أستاذنا أن المساجد تتخذ منبرا لمناقشة القضايا العامة لمصلحة المجتمع.
0: نعم، وللوعظ والإرشاد ولتعليم الناس. والمساجد في الحقيقة تعتبر في بلاد الإسلام من أعظم الرموز لوحدتهم وتآلفهم واجتماعهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما واجب الأفراد والمجتمعات تجاه هذه المساجد؟
0: واجب الأفراد والمجتمعات الإسهام في بنائها وتشييدها وإعدادها لما بنيت من أجله، وأن لا تتعدد كثيرا بحيث يتفرق الناس فرقا، وأن لا يجتمعوا فيكون ذلك فيه توسط. تبنى المساجد بقدر الحاجة إليها، لا مباهاة ولا مفاخرة ولا تفرقا، لأن بنيان المساجد قد يؤدي إلى تفرق الجماعات إذا كانت تتسع لأكثر من المصلين. فالواجب التوسط في ذلك، والأخذ بالاعتبار حاجة الناس إلى المساجد. أما المجتمع فواجبه حماية هذه المساجد من كل ما يؤثر عليها أو يضر بها أو يضر من يدخلها للصلاة ولذكر الله. والواجب احترامها، والواجب أن لا يؤذى الداخلون فيها بأي أذى. والواجب كذلك تزيينها بالنظافة كما تزين بذكر الله، تنظيفها من كل ملوث، وإنارتها، وكل ما يؤدي إلى التيسير، إلى تيسير الدخول فيها وذكر اسم الله فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل من نصيحة توجهها إلى أولئك الذين يجمعون التبرعات في بناء المساجد؟
0: نعم، أولا يجب أن تبنى المساجد من الأموال التي هي حلال، فلا تبنى من أموال ربوية كما تبنى بالأموال التي لا شبهة فيها. والذين يجمعون التبرعات يجب أن يكونوا أمناء على ذلك، وأن يحثوا الناس حثا بحيث لا يدخلون عليهم العنة والمشقة. فقد يخجل الإنسان وليس عنده ما يقيم به أوده أو ما ينفقه على عياله، يخجل من دعوة كثير من الناس إلى الإسهام في بناء المساجد، فمثل هذا يجب أن يجتنب. فالذي يدعو إلى التبرعات يجب أن يكون بعبارة، أي دعوته بعبارات واضحة وبعبارات أمينة، وأن يوصل ما يتبرع به المتبرعون إلى المسجد أو إلى من يقوم به، إلى من يقوم بجمع الأموال إيصالا بأمانة.
1: وبهذا نختم حديثنا عن هذه الآية يا أستاذنا.
0: على أي حال وقفنا حيالها وقفات، ولكنها نرجو أن تكون مفيدة للأفراد والمجتمعات، فأسأل الله أن يعيننا على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع آية مباركة جديدة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط.

سبحانه هو الغني له

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، في أيام العيد، أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرم الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: مشرقة حياتهم بالبر والتقوى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت لحظاتكم بالسعادة والهناء، ودمتم كراما أوفياء، وجعل الله لهذه النفوس المخلصة في كل خطوة توفيقا، ومهد إلى ذرى المعالي طريقا. ما أروع حياة هؤلاء الصفوة من عباد الله، المستنيرة قلوبهم بضياء الإيمان، الممتلئة حياتهم بالخير والرحمة، يمضون بثبات على طريق الاستقامة في سرهم وعلانيتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على إخلاص في كل قول وعمل، حياتهم بين الناس على سكينة ووقار، وعلى إفشاء السلام في كل مكان وميدان، وغرس الأمل في النفوس، يعرفون بسيماهم، فلا يعهدون إلا على حسن الخلق وكريم الطبع ولطف التعامل، وهدوا إلى الطيب من القول، وإلى انتهاج الصدق والأمانة والتزام الورع والنزاهة. يدركون أن البر ليس في أقوال تلقى وحسب، إنما يظهر جليا في السلوك اليومي، في البر بالوالدين والإحسان إلى الأقربين، ورعاية الضعفاء وعون المحتاجين، مع قوة صلتهم بالله وقيامهم بعباداتهم وإكثارهم من الذكر والاستغفار، مجددين توبتهم كل يوم. والتقوى خير زادهم، يراقبون الله في أعمالهم، معرضين عما لا يرضاه، مقبلين على مراضيه، ويجاهدون فيه أنفسهم صبرا وصمودا وثباتا وتوكلا على عزم الأمور. وفي الميادين العملية يظهر إتقانهم في عملهم، وعدلهم في حكمهم، ورحمتهم في تعاملهم، يتألقون مثالا حيا للإنسان الصالح الماضي في عمارة أرض الله بما شرع الله، مشرقا إيمانا وعملا صالحا، موقنا بوعده تعالى أهل البر والتقوى، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطوبى لمن جعل سبيل البر والتقوى منهاجه، واتخذ الهداية سراجه، واعتمد الصالحات معراجه. وآثار البر والتقوى منعكسة على المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء البررة الأتقياء، حيث تسود فيها الألفة، وتقل بين أهلها الخصومات، وتزدهر في رحابهم القيم السامية. وما أجمل العيش بالبر والتقوى، وجعل النفس قدوة حسنة للأجيال، وتربيتهم على الصدق والإخلاص، والأخذ بأيديهم إلى ظلال الوفاء وحسن الانتماء، وغرس حب الخير في نفوسهم، لينشأ الفلذات على وعي، يتحملون المسؤولية، ويحملون هم العطاء والإصلاح، ويقومون بالواجبات، ويراعون الحقوق، مرتبطين في أعمالهم بالله، ولا تغيب عنهم الآخرة في خضم اشتغالهم بشؤون دنياهم. هنيئا لقوم في سبيل المكارم لهم شيم تهمي كصوب الغمائم، تساموا بأخلاق وسمت مهذب، وعلم وإيمان وصدق العزائم، رعت جمعهم من ذي الجلال عناية على البر والتقوى وأعلى الدعائم، على نهج قوم أشرقوا بصنيعهم وفاح عبيرا ذكرهم في العوالم. فهي بنا لله ربنا، فبرحمته تتجدد الحياة، وتتبين مسالك النجاة، ويقبل الصبح مهديا طيب شذاه.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية. وشملت الحالة الأولى مريضا تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية إثر سقوط، فيما تعلقت الحالة الثانية بمريض وافد أصيب بكسر بليغ في الفقرات العنيفة شكل خطرا مباشرا على الأعصاب والحبل الشوكي. وقد تكللت العمليتان بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالتين. وأكدت وزارة الصحة أن هذه النجاحات تعكس كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جهود اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية التخصصية بمختلف المحافظات. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب يتضمن تجديدا لشروط الاتفاق المطروح بين الجانبين. وذكر الصحيفة نيويورك تايمز أن التعديلات شملت قضايا وصفها ترامب بالمهمة من بينها مصير المواد النووية الإيرانية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن المقترح كان بانتظار موافقة ترامب خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون صدور قرار نهائي حتى الآن. من جانب آخر، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من عدم إمكانية الوثوق بالولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني، وذلك وسط تقارير عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات الجارية بين الطرفين. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حصوله على ضمانات من إيران بعدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن المحادثات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 6 أسابيع في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف التاريخية والمناطق الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان عقب تصعيد ميداني شهد هجمات مكثفة لحزب الله على شمال إسرائيل.
فيما دعا الجيش سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهران إلى الإخلاء، وذكرت الحكومة اللبنانية أن التوغل الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 3370 شخصا ونزوح أكثر من 1,200,000 ألف لبناني، بينما أعلنت إسرائيل مقتل 24 جنديا وأربعة مدنيين خلال المواجهات. هذا وأعلنت فرنسا طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتوسيع عملياته البرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية يتعارضان مع وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من إبريل الماضي، إضافة إلى مخالفتهما للقانون الدولي. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد سيطرتها على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان ورفع علمها فوق الموقع بالتزامن مع توسيع عمليات

عمليتها العسكرية البرية في المنطقة. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى أحداث ثقب في جدار مبنى التوربينات دون تسجيل أضرار بالمعدات الرئيسة. هذا وأعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للنفط في منطقة روستوف ومحطة ضخ لخط أنابيب نفطي في منطقة كروفا الروسية، ضمن تصعيد ضرباتها على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، فيما أعلنت السلطات في منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد حريق هائل امتد على مساحة 3600 متر مربع وتسبب بأضرار في منازل ومتاجر. وأوضح الجيش الأوكراني أن خط الأنابيب المستهدف ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروس. بدأ الكولومبيون التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين اليسار الساعي للاحتفاظ بالسلطة واليمين المتشدد الذي يركز على ملف الأمن في ظل تصاعد العنف المرتبط بالجماعات المسلحة وتهريب المخدرات. ويبرز السيناتور اليساري فان سيبيدا حليف الرئيس غوستافو بيترو أوفر المرشحين حظا وفق استطلاعات الرأي في مواجهة المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا الذي يدعو إلى نهج أمني صارم ضد الجماعات المسلحة. ونشرت السلطات أكثر من 408,000 عنصر أمني لتأمين الانتخابات. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين جراء انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية كاونغتوب قرب الحدود الصينية شمال ولاية شان. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة بينها جثث 6 أطفال ونقلها إلى مستشفى البلدة، إلى جانب نقل نحو 74 مصابا لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصا بعد انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغفيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة. وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق، من بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. نجاح عمليتين معقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاخ بدعم من فريق متخصص من مستشفى خولة. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
1: سلطنة عمان، أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، نطرح فيها كعادتنا أسئلة متعددة ومختلفة تشكل بالنسبة لنا معرفة جزلة وقوية وحكيمة، نستطيع من خلالها أن نتعرف على الأحوال.

0: الأحكام التي لا بد أن نسلكها جميعا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر في الشاشة بعد قليل، وأسئلتكم التي أرسلتموها عن طريق المواقع هي التي نبدأ بها بإذن الله. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. نبدأ بأسئلة خفيفة هذه المرة ما يتعلق بالصلاة. الأخ السائل يقول: ما هو مقدار الفاصل الذي تفسد فيه الصلاة إذا سلم ثم تذكر أن عليه ركعة باقية وما هي الطريقة الصحيحة لأدائها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن المصلي إذا سلم سهوا ولما يكمل صلاته بعد، إذ عليه أن يأتي بركعة أخرى، فإنه يرخص له أن يكمل صلاته فيأتي بالركعة إن تذكر أثناء تسليمه أو بعد التسليم ولم ينصرف عن أمر الصلاة بكلام أجنبي، بحديث، أو بانتقال من مكانه، أو بالتفات عن توجهه للقبلة. فإن لم يحصل منه شيء من ذلك فله أن يقوم مكبرا ليأتي بالركعة الباقية عليه، ثم يسجد من بعد للسهو. وإنما اختلفوا إن أتى بإشارة على سبيل المثال أو أتى بذكر، فالذكر الخلاف فيه أهون، لأن طائفة من أهل العلم رأوا أن الذكر إنما هو من شأن الصلاة، فلا يفسد عليه إن لم يطل. وأما الإشارة فهل هي قول أو ليست بقول، هذا هو منشأ خلافهم في الإشارة. فمن وقع في ذلك فالأسلم له أن يعيد الصلاة. أما إن لم ينصرف عن القبلة ولم يشتغل بحديث جانبي ولم يطل الفاصل، فلا حرج عليه في أن يقوم فيأتي بالركعة الباقية عليه، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هي الأخت أحلام السائلة المحروقية تقول: علما بأنني في حالة تذكري أقوم بعد التسليم مباشرة بتكبيرة وأقضي الركعة، فهل فعلي هذا صحيح؟
1: نعم صحيح. قالت بأنها تذكرت بعد التسليم مباشرة فقامت. وهذه من الصور التي قلت، لأن المصلي يمكن له أن يكمل صلاته، لأن تسليمه جلوسه للتشهد وتسليمه إنما كان على سبيل السهو، وقد تذكر، وهذا الانصراف عن الصلاة إنما كان سهوا ولم يشتغل بفاصل أجنبي عن الصلاة، فلا حرج على المصلي ذكرا كان أو أنثى في أن يكمل صلاته في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هناك موضوع ربما يحسن طرحه عندما نتحدث عن صلاة الجماعة. كثيرا ما يرد في كتب الفقه الحدود، حدود الصلاة إذا لم يتجاوز الحد. نعم. ما المقصود بالحدود؟
1: الحدود يقصدون بها الواجبات التي يؤتى بها في الصلاة، كالقيام والقراءة والركوع والسجود، مع خلاف في تفاصيلها. فهل القيام من الركوع على سبيل المثال حد منفصل، أو هو تابع للركوع نفسه فالركوع حد واحد؟ هل السجود أيضا يسري عليه في الهوي والرفع؟ هل السجدتان حد واحد أو حدان؟ هذا فيها خلاف، لكن هذا هو المقصود. ولذلك فإن الفقهاء حينما يبنون بعض الفروع الفقهية تجد أنهم اختلفوا في ضبط هذه الحدود. ولكن هذا الخلاف يعني يمكن أن يكون باب سعة للمصلي، لا سيما بعد فراغه من العبادة نفسها. إذا أتى بالأركان والواجبات فإن كثيرا من هذه الهفوات التي تكون على سبيل السهو والخطأ في الصلاة

0: مما لا يؤثر على الصلاة إبطالا،
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: طيب لو يعني طبقنا هذه المسألة على المستدرك
0: نعم
1: الذي يكبر تكبيرة الإحرام ويكون الإمام قد رفع من الركوع بينما المصلون لا زالوا في حالة الركوع، هل يعتبر حد الإمام أم حد المأمومين؟
0: لا لا، أصلا أنه تابع للإمام، أن
1: نعم.
0: الجماعة تابعة للإمام، فهنا الأصل فيه المتابعة، متابعة الإمام.
1: نعم.
0: ولكن هذه الصورة إن كان يكبر في الوقت الذي يعني كبر فيه ثم نزل للركوع كان الإمام يرفع، فهذا أيضا مما لا حرج عليه فيه،
1: يعني أدعى
0: ولم يقصد، هو لم يقصد المخالفة هنا، وإنما كبر تكبيرة الإحرام وإذا به يركع والإمام يرفع من الركوع فيتم ركوعه ولا حرج عليه.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، ما السر البلاغي وراء حذف النون في الفعل تكن في قوله تعالى ولا تكو في ضيق من سورة النحل وإثباتها في موضع آخر ولا تكن في ضيق من سورة النمل رغم تماثل السياق اللفظي للآيتين، وهل لهذا التباين دلالة على تفاوت شدة الضيق واختلاف طبيعة المكر الذي حيك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الموقعين؟
0: الجواب، هذه المسألة تعرض لها بعض المعاصرين أكثر من تعرض المتقدمين من المشتغلين بتفسير كلام الله عز وجل، ومن المشتغلين بإظهار الوجوه البلاغية للنظم القرآني. والسبب يرجع إلى أن الآيتين في موضعين مختلفين، ووردتا، أي وردت الآيتان في سياقين مختلفين، وإن كان التوجيه فيهما متقاربا إلا أن السياقات مختلفة، والأصل أنه ينظر إلى المتشابهات إذا كانت في موضع واحد أو إذا كانت في سياق متفق أو متقارب إلى حد بعيد، حينئذ يبحث عن النكتة البلاغية في وجود فرق بالحذف أو بالإثبات في كلمة أو في صيغة كلمة سواء كانت فعلا أو اسما، هذا هو الأصل. لكن لا مانع من البحث عن السبب في اختلاف صيغة الفعلين في الموضعين من سورة النحل وفي سورة النمل. ففي سورة النحل ربنا تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. حذف النون هنا خير من رأيت ممن تعرض لسر الحذف في هذه الآية الكريمة الإمام الزركشي في البرهان، قال القصة هنا فيها طول فناسب التخفيف بالحذف، أي في سورة النحل. وهذا كلام وجيه، أي أن السياق والتوجيهات الواردة في سورة النحل فيها قدر من الإطالة، ولذلك المناسب لمثل هذه الصيغة أن يحذف حرف النون من الفعل كان في سياق النهي. وبالمناسبة هذا وجه جائز، يعني الوجهان لغة جائزان،
1: نعم،
0: الإثبات والحذف، فلا تكو ولا تكن. إذن هذا هو السر في إثبات في حذف النون في سورة النحل. في سورة النمل ربنا تبارك وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليس في هذه الآية توجيه بالتصبير،
1: نعم،
0: وليس هناك تفاصيل لما يفعله هؤلاء، لما كان يفعله ويمكر به المجرمون. قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين
1: بشكل عام،
0: بشكل عام،
1: نعم.
0: هذا الإجمال أيضا يعني أن هناك غوائل وأن هناك كيدا يكيده هؤلاء وأن هناك أقاويل يتداولونها فيما بينهم، فجاءت على سبيل الإجمال، فهو سياق فيه إيجاز، فهنا ناسبه،
1: نعم،
0: أن تثبت

0: ثبت النون، لا حاجة إلى الحذف لأن السياق موجز. فمن حيث الصناعة البيانية البلاغية لا ضير في إثبات النون لأن السياق موجز مختصر، وإن كان معناه يشمل كل ما كان يمكر به المجرمون مما دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون إلى الاعتبار به والاتعاظ منه والحذر منه. إذن هذا هو أفضل الوجوه. ذكر أيضا البقاعي في نظم الدرر وجها آخر حسنا، وهو أن خاتمة النحل تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسورة الإسراء، فأراد ربنا تبارك وتعالى توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفي كل ضيق، لأن حذف النون في النهي أبلغ في الدلالة، حتى لا يعترض أحد ويقول بأن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، هذا في الإثبات. الآن في حالة النفي العكس يحصل. فأراد ربنا، أي معنى كلام البقاعي، أراد ربنا جل وعلا توجيه رسوله الكريم تهيئة له إلى لحادثة الإسراء وما سينعم عليه ربه تبارك وتعالى به من استلال كل أسباب الضيق والكدر والحزن. فلذلك جاءت الصيغة أبلغ والبلاغة كانت بالحذف هنا. أما في النمل فلأن السياق سياق إجمال لكل ما يمكن أن يتصور مما يفعله المجرمون وما يكيدون به للدعوة ورسولها صلى الله عليه وآله وللمسلمين وما يحدثونهم من غوائل وفتن ومكائد، ف النون فيها معنى السكون، يعني إثبات النون فيها معنى الاستقرار والسكون. فكان هذا السياق دالا على أن المقصود هو النهي عن التمادي في الضيق والحزن، لأن استلال كل ما يمكن أن يحدثه فعل المجرمين من أقاويل ومكائد وغوائل عسير. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى، وهذا مما استشهد به البقاعي، قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فهذا قدر لا يمكن اتقاؤه، فأراد ربنا جل وعلا أن يرفع الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنك في هذا القدر الذي يعسر اتقاؤه لا حرج عليك، وإنما المقصود هو النهي عن التمادي في الضيق والكدر، فناسب هذا السياق إثبات النون، والله تعالى أعلم.
1: طيب فضل الشيخ، لو نقلنا الموضوع من السر البلاغي إلى الجانب التوجيهي في هذه الآية، نجد أن هذه الآيات التي تلوتموها قبل قليل وآية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على أثارهم. ما المعنى الذي لابد أن يفهمه الداعية وهو يتعامل مع المدعوين مما يعود على نفسه بالهدوء أو الاستقرار، أو أن هناك فهم آخر لابد أن
0: هذا هو المقصود دكتور. المقصود أن تتهيأ نفوس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه التربية الربانية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبمثل ما وجه ربنا جل وعلا نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من توطئة هذه النفوس لتلقي الكدر ومواجهة الخطوب التي يمكن أن تكون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وهي لا شك كائنة، ألا تضيق نفوسهم ولا يتغلب عليهم الضيق والحزن واليأس والكدر، وأن يكونوا موصولين بمثل هذه التوجيهات الربانية التي تبدد عن نفوسهم كل هذه المشاعر وتبعث فيهم الرجاء وتجدد فيهم اليقين بالله تبارك وتعالى، وتجعلهم موقنين أنهم سائرون على ذات الطريق التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سيلاقون من الصعاب والفتن والتحديات من مثل ما لاقاه عليه الصلاة والسلام، فما عليهم إلا أن يتعلقوا بالمولى الكريم وأن ينظروا في هذه البشارات في كتاب الله عز وجل.

0: عز وجل، وأن يعززوا صلتهم بربهم تبارك وتعالى، متوكلين عليه، موقنين بنصره، مستشرفين للمآل الموعود وهو النصر والعزة والتمكين، ونفي هذه الأقاويل الباطلة والشبهات التي يرددها المبطلون، وعدم الاكتراف إليها بعد الرد عليها وبيان ضلالها وبيان فسادها، بأن لا يشتغلوا بما سوى ذلك من آثار يمكن أن تعطلهم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعن بلوغ المقاصد والمراشد والهدايات التي يبتغونها، وهي مراشد خير ورحمة وعدل وحق. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
1: طيب، ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ أحمد العسري يقول: مصل في جماعة سجد وخرج منه دم وأصاب فراش الصلاة، كيف يتصرف؟ لأنه لو خرج لأصاب الدم، من سيسد الفرجة؟
0: نعم، أولا يعني هنا مسألة ينبغي أن نقررها، وإن كانت من الفروع لكنها يترتب عليها الجواب عن هذه المسألة، وهو أن موضع النجاسة أو الدم لا يجاوز الموضع الذي أصابه.
1: نعم،
0: هذا هو الصحيح، بقطع النظر عن نوع الفرش أو السجاد،
1: هل هو متصل أو غير متصل.
0: نعم، إذن فالنجاسة في ذلك الموضع الذي أصابت. الأمر الثاني الآن سنبني عليه كيف يتصرف. هو مأمور بالخروج، إن أمكن له أن يزيل النجاسة فذلك حسن، إن لم يمكن فإن المطلوب من المصلين عن ميمنة هذه الفجوة التي ستحصل وعن ميسرتها أن يضيقوا الفجوة، بحيث إنهم لا يصلون في موضع الدم أو إن كانت نجاسة في موضع النجاسة، لكنهم يضيقونها قدر المستطاع، فلا يبقى إلا موضع الدم في الفرش أو في السجاد أو موضع النجاسة فقط، فحينئذ صلاتهم صحيحة. فكل ما يطلب منهم أن يضيقوا فقط، أن يوسعوا أقدامهم قليلا بحيث تضيق فلا تتسع لمصلين. فهذه حالة ضرورة تراعى وتقدر بقدرها، والصلاة بإذن الله تعالى صحيحة.
1: معتز يقول: ما حكم من لم يصلي صلاة العيد بسبب اشتغاله بشيء ما؟
0: هل بين ما الذي شغله عن صلاة العيد؟
1: لا، لم يذكر.
0: يعني إن لم يكن له عذر مقبول شرعا فقد فرط في سنة مؤكدة وهي عند بعض الفقهاء واجبة، وفاته فضل كبير، فاته ذكر الله تبارك وتعالى وشهود الصلاة بما فيها من تكابير وشهود الخطبة التي فيها المواعظ والتفقيه والتذكير بالله تعالى واليوم الآخر، وفاته ما يحصل من الأنس بلقاء إخوانه المسلمين في صلاة العيد في يوم بشر وفرح، في يوم أعلى الله تبارك وتعالى مكانته وعظم منزلته، لما يحصل فيه من اجتماع المسلمين وأدائهم للصلاة واستبشارهم بفضل الله تبارك وتعالى عليهم وشهودهم هذه الشعائر المعظمة وإعلائهم لذكر الله تبارك وتعالى، ثم قيامهم بعد ذلك بتقديم قرابينهم لله جل وعلا طيبة بها نفوسهم، ففاته فضل كبير. وإنما عندي تنبيه على مثل هذه الأسئلة، وذلك حين يسأل أحد عن غيره دون أن يتبين عن السبب، دون أن يتبين السبب، فلأنه في هذا الدين دين سعة ويقدر الأحوال والظروف، قد يكون هناك معذور لا يتمكن من أداء الصلاة، أو أنه يقوم بما لا بد له منه، فيأتي البعيد ويرى أن هذا تأخر عن الصلاة ولا يتبين السبب، فإذا به يسأل ليضيق، مع أن هناك احتمالات كثيرة. يعني لأوضح، أضرب مثالا،
1: طيب،
0: في حالة

0: الصيام. رأى رجلا يفطر، يبادر فورا إلى السؤال عن حكم من كان يأكل في نهار رمضان
1: دون أن يتأكد.
0: دون أن يتأكد. الآن هذا السؤال سؤال مفتوح على احتمالات كثيرة. المتمرس في الفقه والمبتلى بالفتوى يعلم أن هناك احتمالات كثيرة، قد يكون معذورا لمرض أو لسفر، قد يكون ناسيا، فأن يجيب عن كل هذه الأحوال عن كل هذه الاحتمالات ليس بالأمر اليسير.
1: نعم.
0: وكذا الحال في مثل هذه الصورة، لا نعرف، لم يبين لما تأخر عن الصلاة،
1: نعم،
0: ما الذي شغله عن الصلاة، ولكن الحاصل إن لم يكن له عذر مقبول شرعا فقد فاته فضل كبير، وبينت وجوه هذا الفضل الذي فاته، وليتب إلى الله تبارك وتعالى وليكثر من إتيان الحسنات ولا يرجع إلى مثل هذا، ليحمل نفسه دوما على الحرص على أداء شعائر الإسلام. هذه وإن كانت يعني من السنن المؤكدة إلا أنها من الشعائر الظاهرة لهذا الدين، التي فيها اجتماع الكلمة، وفيها مزيد من التآلف وتوحيد صف المسلمين، وفيها تقوية لأواصر التآخي والترابط والتواد بين المسلمين، وفيها أيضا تعويل للناشئة على الحرص على أداء مثل هذه الشعائر. فلا ينبغي لمسلم أن يفوت كل هذه الحسنات وأبواب الأجور. وفقط عودة للتنبيه، أيضا ينبغي للمسلم أن يشتغل بأحوال نفسه وما وقع فيه، وأن يحمل الناس على حسن الظن، وإن كان في ريبة فليتبين منهم ولينصح، فإن احتاج الأمر إلى طلب حكم شرعي فليفعل حينئذ، والله تعالى أعلم.
1: طيب، نطرح هذا السؤال ثم نقطع الفاصل إن شاء الله. الأخ سلطان الحبسي يقول: ما قولكم في من يعني يقيم الصلاة وهو يتحرك، أي أنه غير واقف وقوفا صحيحا للصلاة، إنما كان يمشي؟
0: هو إقامته صحيحة، لكن الإقامة كالأذان لها آداب، هذه الآداب ينبغي أن تراعى، فيها سكينة ووقار، لأنها إعلام بالصلاة ونداء بذكر الله تبارك وتعالى بخير الأذكار. فينبغي أن يوقر المؤذن والمقيم، أن يوقرا هذا المقام، وأن يستشعرا السكينة، وأن يوليا هذه العبادة، رفع الأذان والإقامة، حقهما من جميل الرعاية. فلا ينبغي أن يكون في اشتغال أو انصراف عن القبلة أو سعي ومشي إلا لسبب معتبر شرعا. إن وجد سبب فلا حرج، كما قلت هي الإقامة صحيحة مجزئة، ولكن نريد للمؤذنين والمقيمين أن يكونوا أكثر مراعاة كما قلت لآداب رفع الأذان وإقامة الصلاة، وأن يكونوا في حالة من السكينة والخشوع والوقار، ومراعاة هيبة المقام الذي هم فيه، والله تعالى أعلم.
1: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. أخ مازن يقول: هل يمكن أو عفوا هل ما يسمى بالألفاظ الاهتزازية في القرآن الكريم ودلالتها في الفعل نفسه يمكن قبولها؟ في سورة الحاقة وردت بريح صرصر عاتية، فدلت على أن الريح أتت من الجهتين، وفي سورة آل عمران وردت ريح فيها صر، وتدل على أن الريح أتت من جهة واحدة.
1: هنا مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره مما يسمى ماذا قال الظاهرة الاهتزازية
0: أو بالألفاظ الاهتزازية.
1: الألفاظ الاهتزازية، هذا المصطلح وافد غريب على علوم القرآن وعلى علوم إعجاز كتاب الله عز وجل، يعني أنا لم أطلع عليه. وإن كان لا مشاحة في المصطلحات، لكن من السؤال يتبين المراد. وهذه جزء من الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم، من الإعجاز البلاغي والبياني في كتاب الله تبارك وتعالى وجود ألفاظ تتكرر أجزاؤها فتعطي معنى إضافيا، كالمثال الذي ذكره في سؤاله. وأظن أننا تعرضنا في مناسبات سابقة لمثل هذا، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها فكبكبوا فيها هم والغاوون. فهذا التكرار لجزئي الكلمة الفعل يساعد في إبلاغ المعنى وتوفيته حقه، وفي التأثير على المتلقي السامع لتصور المعنى من اللفظ نفسه. هذا ملحوظ عند علماء العربية وقد تكلموا فيه، فمن أوائل من تكلم فيه بتمحيص وتدقيق ابن جني في الخصائص، ويعني في الهامش أقول بأنه مما يؤسف له أن طلبة العلم اليوم لا يقرؤون ولا يدرسون كتب اللغة الأولى. يكاد يكون من النادر أن تجد من يقرأ ويتعلم الكتاب لسيبويه أو الخصائص لابن جني، مع أن في وأمثالها مع أن فيها فوائد كثيرة تعين على فهم كتاب الله عز وجل وعلى تفسيره وتدبره. والبعد عن مدارستها وقراءتها ومطالعتها أحدث فجوة من صعوبة وعدم تمكن من التعامل معها بسهولة ويسر، وكأنها مستغلقة على الفهم. لأن الشقة بعدت عنها فلم تقرب ولم تحقق ولم تسهل ألفاظها وما فيها من معلومات. فهذا كما قلت استطراد، وفي هذا الاستطراد دعوة إلى إعادة النظر والاشتغال من أهل الاختصاص وأهل الدراية بهذه الكتب، لأن فيها فوائد كثيرة. ابن جني، يعني هذا الذي قادني إلى الاستطراد، سمى هذه الظاهرة إمساس الألفاظ أشباه المعاني. الآن هذا العنوان يحتاج إلى شرح، مع أنه جعله بابا مستقلا، قال: باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني. يعني المقصود بأن الألفاظ فيها مسيس صلة بالمعاني التي يحملها التركيب اللفظي نفسه. وقال بأن هذا الباب باب خفيف ظريف، وأن الخليل وسيبويه وجماعة النحاة قالوا به، بمعنى أنه يكاد يكون محل اتفاق. وضرب أمثلة منها صرصر، ضرب هذا المثال لكن ضربه في سياق مختلف عن الآية الكريمة. كيف أن العرب في أصل وضعها اللغوي لاحظت أن الصوت إذا كان ممتدا قالوا صر، وإذا كان متقطعا قالوا صرصر، فيه تقطع. وضرب بعد ذلك هو أمثلة وتعقب بعض كلام المتقدمين، لكن الحاصل أن هذه الظاهرة الصوتية المتعلقة بما نعرفه نحن اليوم بإيقاع الكلمة مما يعين على توفية المعنى وفهمه ظاهرة موجودة في كتاب الله عز وجل، وهي جزء من الإعجاز البياني البلاغي للقرآن الكريم.
0: نعم.
1: بشرط ألا

0: يتكلف فيها وألا تخرج عن قواعد التفسير لا سيما قواعد اللغة، هذا أمر بالغ الأهمية.
1: نعم.
0: إذن مسألة تسميتها بالألفاظ الاهتزازية كما قلت أنا لا أعرفه في علوم القرآن.
1: نعم.
0: تعرض الرماني لهذا أيضا، والرماني سماه في تعرض لهذا في باب التلاؤم في كتابه النكت في إعجاز القرآن، وهذا أيضا من الكتب المختصرة التي زكيت تعلمها وقراءتها فيما مضى، كتاب الرماني مع كتاب الخطابي وكتب الجرجاني، هذا جعله في باب التلاؤم.
1: نعم.
0: والتلاؤم في الألفاظ يتحدث عن التراكيب اللفظية، هو قسمه إلى ثلاثة أنواع، استطراد هذا إذا
1: نعم.
0: كان الوقت يسمع،
1: جيد مفيد.
0: التنافر، وقال هذا موجود في كلام العرب في كلام الناس غير
1: نعم.
0: البلغاء غير الفصحاء.
1: نعم.
0: وتلاؤم في الطبقة الوسطى، وضرب له أمثلة من كلام الشعراء، قال وتلاؤم في الذروة العليا، وهذا كلام كتاب الله عز وجل، كلام الله تعالى في كتابه الكريم كله من هذا النوع، كله من هذه الطبقة، ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك. فإذا هذه الظاهرة الصوتية موجودة في القرآن الكريم، وهي متعلقة بجرس اللفظ أو إيقاع اللفظ وما يحققه من توفية للمعنى.
1: نعم.
0: دون تكلف، وفي قواعد اللغة والتفسير.
1: نعم.
0: إذا أعملنا هذه القواعد فإن ما ورد في السؤال وهو السؤال وهو الجزء الثاني الذي قلت بأن هذا المسألة فيها سؤالان أو فيها نعم. مسألتان، المسألة الثانية أن الأمثلة التي ذكرها غير صحيحة.
1: نعم.
0: المعاني التي ذكرها غير صحيحة، في قول الله تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: نعم.
0: أنا لم أطلع على قول عند المفسرين بأن صرصر تعني أن الريح كانت تأتيهم من كل مكان أو من كل جانب كما
1: نعم
0: قال
1: نعم.
0: وإنما الريح الصرصر هذا المعنى ملحوظ بناء على القاعدة، لا بمثل ما ذكره، وإنما لقوة هذه الرياح وشدتها وسرعتها، ولأن فيها دويا، فيها أصوات
1: صفير مثلا،
0: فيها أصوات دوي.
1: نعم.
0: فهي يعني تحدث الأثر العظيم. هذا المعنى نعم يوحي به أن الصيغة صيغة يعني صرصر.
1: نعم.
0: وتكررت يعني الكلمة في كتاب الله عز وجل، وصفت بها الريح التي أصاب الله تعالى بها قوم عاد في موضعين أو ثلاثة غير الحاقة،
1: وسماها الله عاتية.
0: عاتية.
1: نعم.
0: فهي لشدتها وقوتها.
1: نعم.
0: وما فيها من دوي مرعب استعمل لها هذا الوصف. أما فيها صر، الصر أي البرد الشديد الذي من شدته يكون كالجليد فيهلك الحرث والزرع.
1: نعم.
0: وكأنه أحرقه، هذا هو قول أكثر المفسرين. فهي ليست هذه صر وتلك صرصر.
1: نعم.
0: هذه مختلفة. فالصر يطلق لغة على البرد الشديد.
1: نعم.
0: وهناك قول عند بعض المفسرين نقله البغوي، وإن كان قال بأن أكثر المفسرين على ما تقدم، وهو أن الصر يقصد به أنها ريح فيها برد شديد كالجليد يؤدي إلى إتلاف الزرع والحرث وإهلاكه وكأنها أحرقت. لكن هناك قول بأن الصر هنا أيضا هو أن لها صوتا شديدا، وقيل بأن فيها نارا تحرق، وهذا القول نسب إلى ابن عباس.
1: نعم.
0: لكن الجمهور هو على القول الجمهور على القول الأول. إذا تبين أن هناك فارقا بين المفردتين، فهما ليسا من نفس الباب، إلا عند من يرى بما يعرف بالاشتقاق الكبير.
1: نعم.
0: وابن جني الذي ذكرته فيما مضى يميل إلى هذا متابعة لأبي علي، ولكن أكثر علماء اللغة على غير هذا. هذا باب آخر. يعني مقصود باختصار شديد إن سمح الوقت، وأن الاشتقاق الكبير أن جذر المفردة من فعلها الثلاثي،
1: نعم،
0: كيفما قلبت التراكيب التي يتصرف إليها ذلك الجذر فإنها تدور حول معنى واحد، وما وجد أنه بعيد عن ذلك المعنى فإنه يقرب إليه بلطف. فجذر الكلمة
1: نعم
0: يتقلب

إلى ستة أبنية. هذه الأبنية كل هذه الأبنية كلها تدور حول معنى مشترك من هذه المعاني لهذه المباني ما يكون قريباً

0: المبنى البعيد إلى المعنى الأصلي الذي يدور حوله الجذر. لكنه صرح، يعني ابن جني صرح بأن هذا قلة من علماء العربية قال به، وإنما قال به أبو علي، وأما الخليل وسيبويه وعامة علماء اللغة فلم يقولوا به، قالوا بما يعرف بالاشتقاق الصغير. وهو أن كل مبنى يدل على معنى قد يكون مختلفا عن المبنى الآخر، ولو كانت المباني تشترك في الجذر اللغوي. هذا أيضا استطراد للتشويق طلبة العلم إلى العناية بهذه الكتب الأولى.
1: جميل. طيب، لكن ذكرتم في البداية أن الذين ذكروا هذا هم من المتأخرين، هل هم من المفسرين أم من المتأملين الذين يحاولون أن
0: الذين ذكروا فيه؟ ماذا في
1: الاحتفاظ الاختصاصي؟
0: نعم، وبعض المتأخرين المعاصرين قد تكون ترجمة لظاهرة لغوية موجودة في لغات أخرى، لكن المصطلح نفسه قلت بأن المصطلح هذا مصطلح الألفاظ الاهتزازية. أنا لم أطلع لا في علوم اللغة في علوم القرآن ولا في كتب التفسير، وإنما يتحدثون عن الظاهرة الصوتية، عن التناسب، يتحدثون عن التلاؤم كما قال الرماني، يتحدثون عن بعض أيضا، يعني من تجوز قال الجرس الصوتي، الظاهرة الصوتية، لكن الألفاظ الاهتزازية لم أطلع على هذا المصطلح. أما ما يدل عليه فالظاهر أنه هذا الذي كان البيان فيه، والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال واحد ولكن نؤجله إن شاء الله تعالى، نؤجل إجابته، أعلم أنكم ستطيلون فيه ربما، وهو أن هذه الريح التي ذكرها الله تعالى بأنها تدمر كل شيء، ذكر أيضا بأنها استثنت المساكن، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فما الذي تدمر عندئذ؟ يعني دمرت كل شيء، ماذا يعني كل شيء؟ إن شاء الله في الحلقة، لأنه بقيت معنا دقيقة واحدة فقط، ونحاول أن نبحث عن سؤال خفيف جدا. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس التي تحتوي على نسبة يسيرة جدا من الحرير الطبيعي، حوالي 0.5% للرجال، مع العلم أن الحرير مخلوط ومستهلك تماما في النسيج وليس ظاهرا؟
0: لا مانع من ذلك ما دام على هذه الصورة. وقد وردت رواية من طريق سيدنا عمر بن الخطاب، والرواية صحيحة، فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أصابع، والرواية صحيحة، يعني وردت بألفاظ متقاربة، وفيها موضع إصبعين في بعضها، وفي بعضها موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذه أوسع رواية، وهذا دل على أن القليل مغتفر فيه ولا يؤثر، لا يدخل صاحبه في النهي. والظاهر من السؤال الذي ذكره السائل أن هذه النسبة يكاد تكون أقل من هذا الاستثناء الوارد في هذه الرواية من طريق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير، شكرا لكم فضيلة الشيخ. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على أسئلتكم الجميلة ومتابعتكم الطيبة، ونراكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، أيتها الكريمات، مرحبا وسهلا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس عبر من مشهد قرآني، ولازلنا في مائدة القرآن الكريم مع سورة مريم، وفي مشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، ومع قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا أعتزلكم فيه ذكر للهجرة، وهي محكية في قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، كما في سورة الصافات. وذكر الهجرة والاعتزال وترك البلد فيه سلوى للمسلمين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. فعندما، كما تعلمون، عندما نجد أن أولئك الصحابة الكرام الذين هاجروا إلى أرض الحبشة، وعندما كان يقرأ على النجاشي رضي الله عنه سورة مريم، فإذا هذه السورة نزلت قبل هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، فهم يرون من أنفسهم وهم يتركون أرضهم وديارهم ومرابع صباهم وأهليهم أنهم في ذلك يقتدون بإبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم، هذا النبي الذي هو جد من أجدادهم، الذي كان إماما من أئمة الإيمان والتوحيد، وسيدا من سادات الطريق المستقيم، وهم يرون أنهم يقتدون به، فيصبرون لما يصيبهم من لأواء السفر ومشقة الطريق ومشقة مفارقة الأهل والأولاد والأموال، ودخولهم في بيئة جديدة، بيئة هم غرباء فيها، كانوا في بيئة، في بيئتهم العربية، في عاداتهم وتقاليدهم ومنهجهم، وينتقلون إلى أرض الحبشة في قارة أخرى ويقطعون البحر، كل ذلك هروبا بدينهم، فيكون هذا القرآن موجها لهم، ويعرفون أنهم بهذه الهجرة يسيرون خلف ركب الأنبياء، وأنهم في هذه المرحلة في الدنيا إنما هم في دار ممر وليس في دار مقر. فنحن أيها الإخوة والأخوات في هذه الحياة إنما نحن في قاعة اختبار، نختبر، فماذا نصنع في هذا الاختبار؟ قد تكون بعض الأسئلة صعبة، قد تكون صعبة جدا، لكن المفلح من كان مستعدا لقطع هذا الاختبار بإنجاز عظيم. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين بإبراهيم عليه السلام. هم خرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى الحبشة، لكنهم يفعلون ذلك اقتداء بنبي آخر، هو من أولي العزم من الرسل، من أعظم الأنبياء عليهم السلام، وكل أنبياء الله عظماء، فهم مقتدون. وهنا تأتي أهمية القدوة في حياة الإنسان. إذن هذا ملحظ تربوي، ملحظ إيماني، لابد أن يكون لي قدوة. فنعم القدوة إبراهيم عليه السلام في هجرته، في خروجه من أرضه التي كان فيها إلى أرض أخرى، خارج ليعبد الله عز وجل، ليدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى توحيده، إلى ذلك السلم الذي يعيشه هذا المؤمن في سلمه مع نفسه وفي سلمه مع غيره من البشر ومن غيره من الكائنات، في سلمه مع الجمادات، في سلمه مع الكون الذي حوله. ولذلك تجد هذا المؤمن من ألطف الناس وأرقهم وأرقاهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأهل الإيمان. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الكرام، نواصل حديثنا، دروس وعبر من مشهد قرآني، في لقاء قادم قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية

التي بعدها وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة

0: لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، في أيام العيد، أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرموا الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان، ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر، وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: إذاعة
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض،

0: عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسب. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. وقيل إن لم يقصد المصلي تارية الفرض بذاك الفعل عليه أن يكفر ويبدل، وقيل يجزيه المتاب مثلا. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان. وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض. وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. ومن يكون صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور. ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا، فليقم ليبدل. وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النخر. أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. لازال الحديث حول نواقض الصلاة وكذلك، وخاصة في الأعوار القلبية. نواقض الصلاة، ما المراد بنواقض الصلاة مروان؟ ما المراد بنواقض الصلاة؟
3: الأسباب المقتضية لإعادتها لإفسادها إياها.
1: إفسادها إياها. جمع ناقض ولا جمع ناقضة؟
3: صح الوجه.
1: وجه. جمع ناقض مثل إيش؟
3: كفارس وفوارس.
1: فارس وفوارس. فارس وفوارس. باسل
3: وبواسل.
1: ناقض ونواقض.
3: نعم.
1: ويحتمل الكون على كل حال جمع ناقضة.
3: نعم.
1: مثل
3: نافذة ونوافذ.
1: نافذة ونوافذ.
3: ساحر وسواحر.
1: سواحر ونافلة. نافذة ونافلة وساحر. زين. طيب، الحديث في العرض الأول ولا في العرض الثاني؟ كان الحديث سابقا. العرض الأول كان سابقا، وقفنا في العرض الثاني.
3: نعم.
1: إيش آخر مسألة أخذناها من العرض الأول؟ عمار.
4: نعم.
1: آخر مسألة.
4: شخص
1: البيت بيت تفضل لوي.
5: وقيل إن لم يقصد المصلي تأدية الفرض بذاك الفعل
1: نعم.
5: عليه أن يكفر ويبدل.
4: وقيل يجزيه المتاب مثلا.
1: إيش معنى يكفر؟ يخرج كفاره. إيش معنى يكفر؟
4: يكفر عن عمله الذي
1: لكن هو معنى يكفر. يكفر
4: كفارة
1: يخرج كفارة
4: نعم.
1: كفارة مو
4: مغلظة.
1: مغلظة. إيش الدليل على ثبوتها؟ أكثر من كفارة الصلاة
4: مقيسة.
1: قياسا على إيش؟ على كفارة الصوم. بجامع أن كل منهما فرض مؤقت. وكذلك.
4: نعم.
6: كيف؟
1: هل كحالين القول بلزوم الكفارة بلزوم كفارة الصلاة؟ قول متفق عليه ولا مختلف فيه؟
4: مختلف.
1: مختلف فيه. طيب قائلون بعدم ثبوتها ما يقولون؟ لا بعدم ثبوتها بعدم لزومها.
4: نعم
1: نعم
3: نعم
1: فضل.
3: يقولون لا قياس في الكفارات.
1: نعم.
3: لا تثبت بالنص الكفارة.
1: من لم يروا القياس في الكفارات.
3: نعم.
1: ما كذا؟ وإنما يعتمدون فيها على النصوص ما كذا؟ ولم يرد نص في كفارة
3: صلاة.
1: الصلاة ما كذا؟ زين. هل نستوعب الكلام في الكفارة ولا أخرنا الكلام عليها ما كذا فيه؟ إلى محلها ما كذا؟ لأن وقت يعني يكون الكلام فيها طويل. اشغلنا عن واقف الصلاة. زين هين العرض الثاني وكذاك شيء ما العرض الثاني؟
4: اشتغال النفس.
1: اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها. شوف نذكر كم بيتنا في هذا العرض. قال وهكذا من أشغل الجنانة بغيرها لا خطأ النسيانة. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها عمدا محذوف عمدا لا خطأ أو نسيانا. لأن لا خطأ معطوف على محذوف عمدا لا خطأ نسيانا أي معطوف على هيج على خطأ والحرف العصب محذوف أي يعني ولا نسيان أو نسيانا. وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض إلى آخر. ذكر عدة مسائل في هذا الموضوع. عدة مسائل هي مسألة أولى مسألة ثانية وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض. ثالثة وليس للإنسان إلا ما أقل من الصلاة هكذا الجمع نقل فكل من صلى على حضوري فإنه أعظم للجوري. والرابعة ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم يبدل. زين. الخامسة وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض أكثرها قيل وقيل ركعة وهو أشد ما رأيناه معه. قبل كل شيء ينبغي المصلي أن يعرف عند إيش؟ عند إرادة دخول الصلاة. عندما يريد أن يدخل في الصلاة عليه أن ينتبه انتباه كامل وأن يعرف بأنه يريد أن يدخل في الصلاة يريد أن يناجي ملك الملوك ورب الأرباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هيش قول إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به. من أول مرة يستعد وأن يعرف بأنه واقف بين من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا العبد واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عبد ضعيف مفتقر احتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ويعرف بأن الله سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته. أليس كذلك؟ يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر هو افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى والله غني عنه وعن عبادته. يستعين بهذه الأشياء حتى إيش؟ حتى يبعد الخواطر عن نفسه. أليس كذلك؟ وأنتم عرفتم أن الشيطان هنا له صولات وجولات مع المصلي، أليس كذلك؟ وقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له الصوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضى الندى أقبل، حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له إيش؟ أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. علاقة الشيطان نيني لأي شيء حتى يفسد على المصلي صلاته، أليس كذلك؟ وإذا أفسد على المصلي صلاته فقد أفسد عليه دينه، وإذا أفسد عليه دينه أصبح من حزبه الخاسرين، حزب الشيطان، ما كذلك؟ هنا اجتهد غاية الاجتهاد حتى يفسد على المصلي صلاته. ولذلك ينبغي المسلم أن يأخذ حذره من مكان الشيطان مغبة الشيطان. والشيطان من يعرض على الإنسان الأشياء التي يحبها في الصلاة، ما يأتي إلى أشياء ما يرغب فيها، كل على حسب رغبته. فأنتم طلبة علم، عندما يقوم أحدكم يصلي هل يأتي له الشيطان بما يتعلق بالتجارة أو بما يتعلق بالزراعة أو بما يتعلق بالمواشي؟ يأتي لكم بهذه الأشياء؟ لا، ما لكم مجال في هذا الموضوع. أنتم لكم الحال مجالكم في طلب العلم، مسائل دينية، مسائل فقهية، مسائل نحوية، مسائل كل حالين، الاختبارات، زين، الدروس التي تلقى، المنهج، الجدول، ها؟ يأتي لكم بهذه الأشياء، لماذا؟ لأنكم أنتم تحبون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ لأنك إذا جاب لكم شغل تجارة وشغل نفاعة وشغل ما تلتفتوا إليه، ما شغلكم هذا، ما كذلك؟ لكن التجار هل سيأتي له بهذه المسائل، مسائلكم أنتم؟ مسائل طلب العلم؟ هل سيأتي بهذه المسائل؟ لا، ما يأتي لمسائل التجارة وما يتعلق بها من أرباح، من ضايع، من كذا، من كذا، من كذا، ترصيد حسابات يعني، يحسب وهو في الصلاة كم باع بكم اشترى، ما هذه الأرباح وما هذه الأشياء وما هذه الأشياء؟ لماذا؟ لأنه يحب هذه الأشياء، رغب فيها، ما كذلك؟ زين صاحب الزراعة يأتي يشغل تجارة؟ لا، ما يتعلق بالزراعة من سقي، من بذورات، من سماد، من أشياء، وكيف هذه الزراعة بتكون، وإيش اللي تحتاجه، وإيش اللي سيحصله منها، زين؟ من أول صلاة إلى آخر صلاة علي، عند كمال الصلاة عاد على كل حال إن هي أي حاجة تحتاجها الزراعة، ما كذلك؟ زين، وصاحب المواشي كذلك كيف يأتي لما يتعلق بالمواشي حتى إيش؟ حتى يسأل المصلي عن صلاته، ما كذلك؟ زين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما أتى له الشيطان عندما قام يصلي؟ يسير إيش؟ الجيش من مدينة حتى إيش؟ حتى وصل الشام يعني. لا، مهمته هذه كمتين، ما كذلك؟ حينئذ واحد هنا ينتبه ويا أكل حال يبعد عنه كل شيء يشغله عن الصلاة، كل شيء يشغله عن الصلاة، زين، ويستعين بأي حاجة تعينه على الاستحضار وعلى الخشوع في الصلاة، يبعد عنه كل شيء يكون السبب لذهاب الخشوع، زين، ويكون سبب لذهاب الاستحضار، ويستعين بالأشياء التي تعينه على الاستحضار، زين. ولذلك تجد الشارع يحبه إيش؟ يحبه على الأشياء التي يستعين بها الإنسان على الخشوع في الصلاة، وينهى عن الأشياء التي إيش؟ تكون سبب لذهاب الخشوع. شوفنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فينقص منها. شوف تأكل، نعم تأكل لأي شيء حتى لا تشتغل عن الصلاة، وحتى تستعين على روح الصلاة وعمودها ولبها وهو الخشوع. ما كذاك الصائم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطار وأخر السحور، غربت الشمس أذن المؤذن للمغرب أنت تذهب تصلي؟ لا، السنة أن تأكل أو تفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطار وأخر السحور، كل ثم تذهب إلى الصلاة وأنت مطمئن النفس شاكر القلب، ما شغل إنك أكل. وكذلك أيضا كذلك حديث آخر، إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوموا. يعني ما تجي تركب تسمع الإقامة وتجي تركب، ليش شيء؟ لأنك إذا جيت تركب يعني تدخل المسجد وأنفاسك يعني تلهى تتابع يعني تلفح. عندما تجد تقوم للصلاة وعلى هذا الحال هل سيكون خشوع؟ أنت لك الحال الآن تفكر فيه في تسكين تلك الأنفاس، ما تفكر أنك تكون خاشع في صلاتك، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وحظ على أن تأتي الصلاة بسكينة ووقار، واتوه عليكم السكينة والوقار. قد يفوتك بعض الصلاة زين لا بأس، فإذا فاتك بعض الصلاة فإنك تستدرك ذلك، أليس كذلك؟ لكن إذا فاتك الخشوع ممكن الاستدراك؟ ما ممكن. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال فما كان سأل يسأل وقد يفوتني شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوموا. زين كذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع لخبثين. كيف تدخل الصلاة وأنت ترفع رجلا وترخي أخرى والقلب متعلق فين؟ في المكان الذي تقوم به الحاجة، ومتى ستكمل صلاتك؟ هل سيكون استحضار هنا؟ لا، شوف خذ حاجتك أولا فرغ حتى تدخل الصلاة وأنت فارغ البال مطمئن النفس لكن القلب مستعد ايش لمقاومة الشيطان، أليس كذلك؟ ما يكون شيء عائق معك، ما كذلك؟ شوف قالوا المرأة إذا كانت تصلي ولدها يصيح قالوا لها أن تحمل ولدها وتضعه، ليش شيء؟ لأن إذا استمرت في الصلاة هل سيكون استحضار هنا؟ هي القلب متعلق، الناس متعلقة مع من؟ مع الولد. هل ستشتغل على الصلاة ولا لا؟ نعم لابد من تشتغل على الصلاة، لكن إذا حملت ولدها وأرضعته بس ذهب. وقيل للمرأة تصلي ترضع ابنها، لماذا؟ لخوف شغلها. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بأصحابه فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم زين، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، فسئل عن ذلك وقال سمعت صبيا يصيح فخشيت أن تكون أمه تصلي معنا، أو قال فرحمت أمه، أو خشيت أن تكون أمه تصلي معنا فرحمتها. لماذا؟ لأن إذا هي استمرت تصلي والولد يصيح ستشتغل، ما كذلك؟ حتى يتفرغ لولدها، أليس كذلك؟ هناك أشياء كثيرة يستعين بها المصلي. نعم قالوا يحتاج المصلي أيضا حتى يكون خاشعا إلى أربع خصال، يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى يكون خاشعا في صلاته: إعظام المقام وإخلاص المقال زين واليقين التام وجمع همة، ما كذاك؟ نعم. إعظام مقام وخص مقال زين واليقين تام وجمع الهمة، كل هذا حتى إيش؟ حتى يكون مستعد، نعم. حتى يكون مقاوم، عنده مقاومة للشيطان الذي يريد أن يفسد عليه صلاته، واضحة؟ طيب زين. لكن الحال لازال الحديث حول تمهيد العرف الثاني بعدما دخلنا فيه، إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الآتية. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: حياتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
2: أعوذ بالله.

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: على سبيل عزم الأمور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بحمد ربكم وطبتم كل من فلق إصباح حاملا من فاطره عهدا جديدا لنفوس تتلألأ عزما وتجديدا. ما أجمل حياة أهل عزائم الأمور الذين يبلغون بها مراتب لا يبلغها ذو التردد والفتور والتقاعس. وعزم الأمور قوة إيمانية تدفع أصحابها ليكونوا ثابتين على الحق، صابرين على المشاق، مواصلين سيرهم مهما تكاثرت معوقات الطريق ومثبطات المسير. ويجد المتدبر لكتاب الله جانبا من روائع أهل عزم الأمور وما حباهم الله به، فامتلكوا نفوسا كبيرة لا تكسرها الصعوبات ولا تضعفها تقلبات الأحوال. والمتأمل في سير أنبياء الله تعالى ومن تبعهم بإحسان يجد كيف صنعت العزيمة منهم أمثلة خلدها التاريخ في الصبر والثبات والإنجاز والعطاء والإصلاح والبناء وتبليغ مراشد الحق وإشعال قناديل الأمل للسالكين. فمنهم من يمضي في مسيرته السنوات الطوال لا يثنيه الإعراض، ومنهم من يواجه الطغيان بقلب موقن بوعد الله، ومنهم من تحمل الأذى والإساءة وفقدان الأحبة والأعوان، لكنهم مضوا في مسيرة النور على عزم لا ينكسر وإرادة لا تقهر وصمود

0: جود متين وبأس لا يلين. عزم الأمور،
1: عزم الأمور
0: مع ظهوره في المواقف العظيمة، إلا أنه يتجلى كذلك في تفاصيل الحياة ويومياتها، في تلك المجاهدة النفسية على الطاعات، وفي الثبات على مكارم الأخلاق ورفيع الصفات والشيم، وفي كظم الغيظ والعفو عن الناس، وفي الإحسان والوفاء بالمسؤوليات. وإذا كانت النفوس كبارا في نظرتها للحياة وما بعد هذه الحياة، تعبت أجسادها في مرادها، مدركة أن المعالي لا تنال بالكسل، وأن الطريق إلى الرضوان يتطلب مصابرة ومكابدة، ويستدعي مصاولة للشدائد لبلوغ المراد. ويدرك الواعون أننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وضعفت فيه همم كثير من الناس، يحتاج الإنسان إلى تجديد صلته به تعالى، وتغذية روحه بآيات كتابه، ومصاحبة أصحاب العزائم، لتبقى نفسه ذات تطلع دائم إلى المعالي ما دام حيا. ومن سلك سبيل عزم الأمور عاش أبيا، كريمة نفسه، مطمئن قلبه، وبقي ثابت المبدأ وفي الطبع، يعهد في ميادين بلده، مشمرا عن ساعد جده، جاعلا من إيمانه نورا يهديه في مسالك حياته، آخذا به إلى نجاحه ونجاته، متجاوزا بعزمه كافة تحدياته. بعزم الأمور استقام أبيا، على منهج المجد يمشي سويا، مضى لا يبالي الهزائز، يرنو إلى ثمر العزم برا وفيا، حليف التقى والهداية، يلفى بقلب الغياهب نورا بهيا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينساب الصبح جداول إشراق في الحياة، يحيي بابتسامته أهل العزم الأباه.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صيّر، فيكون متعديا إلى مفعولين، وتقدم إعراب هذه الجملة على ذلك الوجه. ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق أو أوجد، فيكون متعديا إلى مفعول به واحد، وهذا هو الوجه الذي سنذكره في مستهل لقائنا هذا. على جعل جعل بمعنى خلق أو أوجد يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أكنانا، فأكنانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى ذلك يكون حرف الجر وهو اللام إما حالا من كلمة سرابيلا، وبذلك تقدمت الحال على صاحبها فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأن الحال إذا تقدمت على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لعدم وجود لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت هذه الصفة على الموصوف تعين أن تكون هذه الصفة حالا. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم في محل نصب حال، وصاحب الحال هو المفعول به سرابيلا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز على هذا الوجه الذي جعلنا فيه جعل بمعنى أوجد أو خلق أن يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. تقيكم الحر جملة فعلية وقعت بعد كلمة سرابيل، وكلمة سرابيل نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على كلمة سرابيل، ولذلك لزم أن يؤنث الفعل، لأن الفاعل ضمير عائد على مؤنث وإن كان المؤنث مجازا، فإن الفاعل إذا كان ضميرا يعود على مؤنث سواء كان ذلك المؤنث مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو تأنيثا مجازيا لزم أن يؤنث الفعل. والفعل وقى، والذي مضارعه يقي وتقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهذا الفعل ليس من أخوات ظن وقد تعدى إلى مفعولين. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحر، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن يكون كم كلمتين، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتلك السرابيل، وهي اللباس الذي يلبسه الإنسان سواء كان لباسا عاديا أو لباسا للحرب، وما شابه ذلك من اتقاء المخاطر يسمى سربالا، والجمع سرابيل. فإن هذه الكلمة وهي كلمة سربال تصدق على جميع ذلك، ويراد بها ما يتسربل به، أي ما يكون محيطا بالبدن بحيث يلبسه الإنسان على جهة أن يكون ذلك في الوضع العادي أو الطبيعي، أو على جهة اتقاء المخاطر، وهو ما يكون في الطوارئ كمجابهة دفاع أو مجابهة حريق أو ما شابه ذلك من المخاطر التي يستعمل لها الناس سرابيل خاصة. ولذلك ذكر بعد ذلك: وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب، أو البأس هو شدة الحرب. وقد وردت هذه الكلمة مرات في القرآن الكريم. والسرابيل من حيث الأصل تقي من الحر والبرد، واكتفي بذكر الحر لكون وقايتها من البرد أيضا معلوما، والقرآن الكريم يجري على هذه الحال، وهي حال الاختصار، وتلك صورة من صور إعجاز القرآن الكريم. فإن من إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، والأصل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد، فاكتفي بذكر الحر عن ذكر البرد. وقد يكون الذكر من جهة أن الذي يتقى بتلك السرابيل من حيث الغالب هو الحر، ولذلك ذكر ما غلب الاتقاء عنه وهو الحر ولم يذكر البرد. والظاهر ما تقدم من أن عدم الذكر للاكتفاء ولكون الكلام مفهوما، وقد قيل: والقيد لا نذكره للعلم به فلا يخفى على ذي الفهم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، والجملة الفعلية تقيكم الحر في محل نصب صفة لكلمة سرابيل، لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة سرابيل الثانية معطوفة على كلمة سرابيل الأولى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سرابيل اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقيكم بأسكم جملة فعلية أيضا، وهي واقعة بعد نكرة، وهي كلمة سرابيل، والجمل بعد النكرات صفات. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هي عائد على كلمة سرابيل. والفعل التقي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هذا الفعل ليس من أخواتي ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل تقي، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأس مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية تقيكم بأسكم في محل نصب صفة لكلمة سرابيل. والجملة الفعلية جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك هذا التركيب ليس تركيبا جديدا علينا. كذلك الكاف يجوز أن تكون حرفا ويجوز أن تكون اسما، ونعرب الكاف ابتداء على أنها حرف على ما هو المشهور في الدرس النحوي، فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور كذلك في محل نصب على أنه صفة لمصدر مقدر، ويكون ذلك المصدر المقدر نكرة وتقدير الكلام إتماما كذلك. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور كذلك صفة لمصدر مقدر منكر، فهو في محل نصب لأن الصفة تتبع الموصوف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الجار والمجرور كذلك أن يكون حالا، فهو في محل نصب أيضا، وذلك إذا قدرنا ذلك المصدر معرفة، بحيث نقول على جهة التقدير الإتمام كذلك يتم نعمته عليكم. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور كذلك في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وهناك وجوه أخرى في إعراب هذا الأسلوب أو هذا التركيب على جعل الكاف اسماً، نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: على موعد مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفة لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن كون كل شيء لله، فكل مكان هو لله سبحانه، يرى ويسمع ما يقع في كل مكان.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
0: إن هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها كثير من الأحكام التجويدية، ولكن نمر مرور الكرام على ما فيها من أحكام. قال الله تعالى: ولله المشرق. المشرق، رققت الراء لماذا؟
1: لأنها مكسورة يا أستاذنا.
0: ولله المشرق والمغرب.
2: والمغرب كذلك يا أستاذنا.
0: رققت الراء لانكسارها والباء فيها قلقلة. والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله.
2: هنا قلقلة في حرف الجيم يا أستاذنا.
0: جميل، لأن الجيم الساكنة كالباء الساكنة تقلقل، إذ أحرف القلقلة خمسة: قطب، جد. فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
1: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل العين، إذ العين من أحرف الحلق. إن الله واسع عليم.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا. هذه الآية تشير إلى ما تضمنته الآية من بيان المساجد وأن منعها لا يصح، وأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، ولكن هذه الأمة وسع الله لها فجعل لها الأرض كلها مسجدا. ثم فيها رد على المشركين الذين طعنوا في هذا الدين، حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالصلاة إلى البيت المقدس أمرا من الله. ورد أيضا على من؟ على اليهود الذين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقباله الكعبة بعد استقباله بيت المقدس
2: 17 شهرا.
1: نعم، فالله تعالى يقول ولله المشرق والمغرب. إذا منعتم مثلا من المساجد فأرض الله واسعة، جعلت الأرض لهذه الأمة مسجدا
2: وترابها طهورا.
1: نعم، بينما كانت الأمم السابقة ماذا؟ لا يصلون الصلاة إلا في المساجد
2: والمعابد.
1: نعم، فإذا لم يجدوها وجب عليهم القضاء. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب، فلا يهمكم أيها المسلمون
2: إلى أي اتجاه تتجهون،
1: فإذا منعتم فلله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية
1: ولله المشرق والمغرب؟ نقول عن الواو
2: استئنافية يا أستاذنا.
1: نعم، أو هي عاطفة هذه الجملة على ما قبلها، فهي للعطف. لله
0: جار ومجرور،
1: خبر مقدم، فأين مبتدأه المؤخر؟
0: المشرق.
1: جميل، ولله المشرق، والمغرب معطوف على المشرق، والمعطوف على المرفوع مرفوع، أي لله كل الجهات المشرق والمغرب. ثم قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، الفاء الأولى
2: مفصحة عن شرط مقدر.
1: إذن أي معنى ذلك، إذا كان الأمر كذلك فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا كان لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما،
2: أين شرط جازم يا أستاذنا،
1: متصل بما، فإذا اتصلت ما بأين جزمت فعل الشرط وجوابه. فأينما تولوا، نقول عن أينما اسم شرط وهو مضمن معنى المكان، فهو ظرف مكان.
0: فماذا نعرب الفعل المضارع؟
1: تولوا فعل شرط لأينما مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون،
2: لأنه من الأفعال الخمسة.
1: نعم، أصله تولون. الواو،
2: الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل يا أستاذنا.
1: نعم، فاعل للفعل المضارع، فأينما تولوا. الفاء رابطة للجواب بالشرط.
0: رابطة للجواب بالشرط.
1: نعم، لأن قوله تعالى ثم وجه الله جملة أجيب بها الشرط، والجملة الإسمية لا تصلح أن تكون شرطا فيجب اقترانها بالفاء. فثم وجه الله، الفاء رابطة للجواب بالشرط، ثم
2: ظرف مكان يا أستاذنا
1: بمعنى هناك، وهو اسم إشارة يشار به إلى المكان خاصة، فثم.
0: ولكن يا أستاذنا، هل توجد مفردة تعادل ثم كهذه الكلمة مثلا ثمة، أم أنها خطأ شائع؟
1: ثم لا تقترن بتاء التأنيث، وإنما يقترن بتاء التأنيث حرف العطف ثم، يقال ثم كان كذا. أما ثم هذه فقرنها بالتاء خطأ فاحش وإن كان شائعا. فثم ظرف مكان لا يقترن بالتاء، والذي يقترن بالتاء كما قلت ثم المضمومة، ثم كان كذا. نعم، فثم وجه الله، أي فهناك وجه الله. وجه نقول عنه
2: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: ووجه مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. إن الله واسع عليم، واضح، إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة
0: اسم إن.
1: نعم، منصوب بإن ثم قول

0: قوله تعالى واسع
1: خبر لإن يا أستاذنا.
0: نعم، وواسع موصوف بماذا؟
2: عليم.
0: نعم، فهما اسمان خبران، إن الله واسع عليم، هنا خبران وليس عليم صفة لواسع، لأن كلا اسم من أسماء الله الحسنى. انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من بدء هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: المقصود من ذلك لا تخافوا أيها المسلمون من أولئك المانعين، ولا يدخلكم اليأس من عبادة الله، فمن منعكم من مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها، أو من سعى في خرابها فالخزي ينتظره في الدنيا والعذاب العظيم ينتظره في الآخرة، فإن لم تجدوا مساجد فلله المشرق والمغرب. فالمقصود من هذا الاهتمام بعبادة الله تعالى، وأن المقصود هو توحيد الله وعبادته بصرف النظر عن المكان، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلا يعبد المكان وإنما يعبد رب المكان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الحكمة من تقديم لفظ الجلالة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: جميل جدا. أولا، الحكمة من تقديم الجار والمجرور الذي هو خبر المبتدأ المشتمل على لفظ الجلالة، المقصود من ذلك الاهتمام بهذا الأمر واختصاص الله، أي وبيان اختصاص الله بكل الجهات، إذ هو الرب المالك، ولله المشرق والمغرب. وهذه الجملة تحمل في طياتها أن الله عليم بنوايا الناس وأعمالهم، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلله المشرق والمغرب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، إن هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات

رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

ذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن

الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم

وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متواصلا مع ذلك النبي العظيم، مع إبراهيم عليه السلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، يخاطب الجماعة هنا، مع أنه عليه السلام في هذا المشهد كان خطابه مع أبيه، ولكنه هنا يخاطب الجماعة. والمفسرون على احتمالات مختلفة لماذا خاطب إبراهيم عليه السلام قومه، أو خاطب أباه بصيغة الجمع بينما كان يخاطبه بصيغة المفرد في الآيات المتقدمة، عندما يقول له: لم تعبد ما لا يسمع، ما لم يأتك من العلم، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب لمفرد، وهنا خاطب الجماعة، ونسب الأصنام إليهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وهذا فيه إشارة إلى عداوته لتلك الأصنام، إعلانا بتغيير المنكر كما يقول بعض المفسرين. وذلك لأن القوم يعبدون تلك الأصنام من دون الله، فوجه الاعتزال لهم ولأصنامهم، لم يكن الاعتزال خاصا بهم أو بأصنامهم، فهو يعتزل هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. إذا قلنا أننا نجسد هذا الفكر وهذا المنهج وهذه الطريقة في الأصنام، فهو يعتزل هذه الأصنام، وكذلك يعتزل أولئك الذين يعتنقون هذه الأفكار وهذا المنهج. وهذا أمر لابد أن ننتبه له، وهذا من الدروس والعبر المهمة. يعني بعض الناس يقول لك اعتزل الفكرة، لكن لا تعتزل الذي يعتنق الفكرة. الفكرة شيء، والذي يعتزلها شيء، والذي يعتنقها شيء آخر. نحن نجد في القرآن الكريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذن ربط ما بين اعتزالهم والأصنام التي كانت سببا في اعتزالهم، فهو يعتزل الفكرة، ويعتزل كذلك الذي يعتنق الفكرة. والفكرة هنا فكرة ضالة بلا أدنى شك، فهذه الفكرة هي فكرة عبادة غير الله عز وجل، وهذا أمر واضح بين. إذا أتينا لأجل أن نجادل ونقول لا، الفكرة يمكن أن تناقش في أي مستوى، تناقش أن إنسانا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن الآخرين شيئا، إذن الأمر واضح بين. ولذلك لما أقام إبراهيم عليه السلام الحجج العقلية والأسلوب اللطيف والحوار الرقيق، فاستخدم العقل والعاطفة في حواره مع أبيه، ووجد ذلك الصد والرد، فهنا إبراهيم عليه السلام يعتزل، ويعتزل يعتزل الأب ومن معه من القوم. فقد يكون خطابه كما يقول بعض المفسرين، قد يكون خطاب إبراهيم عليه السلام كان لأبيه في حضرة بعض القوم، في بعض قومه، وكان يخاطب أباه، وأبوه من رؤوس القوم، أو رأس من علية قومه. ولذلك كان الخطاب موجها له والقوم يسمعون. فلما أتى هنا أمر الاعتزال اعتزل الجميع لأنهم على منهج واحد. وهذا أيضا نأخذ منه أن الذي يتبنى فكرة معينا فإنه شريك للمفكر في تلك الفكرة، فليحذر ذلك الذي يؤيد ظلم المظلومين وقهر المقهورين. قد يكون ذلك في عصور بعيدة، يقرأ في التاريخ أن جبارا من الجبابرة، طاغيا من الطغاة، فعل بالناس كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيأتي ويقول أولئك الضعفاء يستحقون ما أصابهم، وهذا الظالم أصاب فيما فعل، فينال حظا من ذلك الإثم الذي كان قبل أعوام أو قبل قرون. نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، انتهى وقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر قريب، دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.